المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائيات الإرتية، وفيها رؤساء السودان وتشاد والهند يهنئون بعيد الاستقلال. وزارة الخارجية تنظم احتفالا بمناسبة أعياد الاستقلال. استمرار احتفالات الاستقلال في جنوب البحر الأحمر. الأمم المتحدة تخفض توقعات النمو العالمي بفعل الحرب والتضخم. إيطاليا والهند يعلنان استهداف زيادة التجارة المشتركة إلى 20 مليار دولار. ومقاتلات روسية تعترض طائرة استطلاع بريطانية فوق البحر الأسود. أهلا بكم مشاهدينا. بعث رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبيتنو، ورئيس الهند دروبادي مورمو، ورئيس جمهورية مالاوي البروفيسور آرثر بيتر موتاريكا، بعثوا برقيات تهنئة إلى شعب وحكومة إريتريا بمناسبة عيد الاستقلال. وأعرب الرؤساء نيابة عن شعوبهم وحكوماتهم عن تمنياتهم بموفور الصحة والتوفيق في العمل للرئيس سياس والسلام والازدهار لإريتريا وشعبها. وأكد رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان رغبة بلاده الصادقة في تطوير العلاقات في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين، استنادا إلى العلاقات الأخوية القوية والتاريخية بين إريتريا والسودان. نظمت وزارة الخارجية يوم أمس 20 من مايو بالعاصمة أسمرة احتفالا بمناسبة الذكرى 35 عيد الاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا، بحضور الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة إلى جانب السفراء والدبلوماسيين والضيوف المدعوين. وفي كلمة ألقاها وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح، أوضح أن الشعب الإريتري ورغم التحديات الكبيرة التي واجهها قبل الاستقلال وخلال مسيرة التنمية والصمود على مدى 35 عاما، استطاع بفضل صموده أن يواصل تنفيذ برامجه التنموية دون ارتهان، مستندا إلى مبادئ العدالة الاجتماعية والاعتماد على الذات، ومحققا تقدما ملحوظا في مجالات الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية وتوسيع الخدمات الاجتماعية. وأشار السيد الوزير إلى أن إريتريا انتهجت منذ نيل استقلالها سياسة خارجية قائمة على حسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع الالتزام باحترام سيادة ووحدة أراضي الدول المجاورة والعمل على تعزيز علاقات التعاون والشراكة بما يسهم في دعم الاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والدولي عبر دبلوماسية نشطة وبناءة. وأضاف أن المرحلة الراهنة تشهد تزايدا في إبراز الصورة الحقيقية لإريتريا أمام العالم، إلى جانب تنامي دورها الإيجابي في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وذلك بفضل وحدة الشعب والحكومة في مواجهة مختلف التحديات والاستهدافات. من جانبه، أكد رئيس لجنة الاحتفالات بوزارة الخارجية الشاب نهوم تسفام كيل أن مناسبة الاستقلال تمثل فرصة متجددة لتعزيز قيم الوفاء بالعهد والالتزام الوطني. في إطار احتفالات إقليم جنوب البحر الأحمر بعيد الاستقلال، نظم احتفال بالمناسبة في بلدة عدي يوم 15 من مايو على مستوى مديرية وسط دنكاليا، وفي طيعو في 16 على مستوى مديرية أرعتا، وفي حرسلي بمديرية جنوب دنكاليا في 20 من مايو. وأوضحت رئيسة لجنة تنسيق الاحتفالات بالإقليم السيدة حواء محمد بأن الاستعدادات جارية منذ نهاية شهر يناير عبر إقامة اللجان المختلفة للاحتفال بالذكرى 35 للاستقلال، وتجرى الاحتفالات بطريقة تستعرض مسيرة تحقيق الاستقلال والحفاظ عليه. وقالت أن البرامج ستشمل سيمينارات للشعب والطلاب، وبرنامج وارسا لموظفي الحكومة يركز على حملة دنكاليا، ومسابقات رياضية وخيام مجتمعية، مشيرة إلى أن الاحتفال مشيرة إلى أن الاحتفال الرسمي سيقام في 23 من مايو الجاري في مدينة عصب بعروض فنية وعرض عسكري. وذكرت أن احتفالات عيد الاستقلال في عصب ستستمر من 23 إلى 26 من مايو في راس جومبو بفعاليات تشمل عروضا فنية بمشاركة 10 فرق فنية، ومعرضا للصور، ومعرضا للإسكان، وقرية الحياة المعيشية. وأوضحت السيدة حواء أن برنامج يوم الاستقلال نظم بأسلوب تثقيفي وبطريقة تؤثر على الشباب وتعرفهم بالماضي وتحملهم المسؤولية الوطنية.
أعلنت وزارة الزراعة أن المعهد الوطني للبحوث الزراعية في حلحلة والكائن في مديرية دبروة والذي ينشط في 7 نقاط قد أجرى بحوثا مشجعة خلال السنوات 35 الماضية من الاستغلال. وأفاد تقرير المعهد البحثي بحفظ أكثر من 6300 عينة بذور لحوالي 160 نوعا من المحاصيل والأشجار وتطوير 52 صنفا من القمح والشعير والذرة والدخن والذرة الشامية والبقوليات وغيرها. وذكر التقرير بتوزيع بذور الذرة الشامية المهجنة والتي أطلق عليها اسم حلحلة والتي تنتج أكثر من 65 كنتالا من الهكتار الواحد لأول مرة حاليا على المزارعين، إضافة إلى تطوير وتوزيع 34 صنفا من الخضروات و36 صنفا من الفاكهة على المزارعين. وحول أبحاث الموارد الطبيعية، أفاد معهد حلحلة للأبحاث الزراعية بإجراء أكثر من 16,000 اختبار للتربة وأكثر من 500 اختبار للمياه وأكثر من 1750 اختبارا للنباتات وأكثر من 170 اختبارا للسماد في المختبرات حتى الآن. وأظهرت الأبحاث التي أجريت على 268 نوعا من الأعلاف الخضراء فعالية أكثرها وتم إنتاجها وتوزيعها على المزارعين. وقد بدأ المركز هذا العام بحثا حول تطوير الدواجن. ويضم المعهد الوطني للبحوث الزراعية حاليا 270 موظفا، 80% منهم باحثون زراعيون. احتفل المواطنون المقيمون في لوكسمبورغ الألمانية بالذكرى 35 للاستغلال تحت شعار صمودنا ضماننا. وهنأ ممثل الجالية التي السيد رستوم هبتاي في الحفل المنظم في 16 من مايو الجاري الشعب وقوات الدفاع، ودعا أفراد الجالية إلى تعزيز وحدتهم وتقوية التصدي والمساهمة في برامج التنمية وبناء الوطن. وقال السكرتير الأول في السفارة الريتشية في بلجيكا سيد ميكيل تسفاي أن شعب ريتشيا تصدى ببطولة وصمود للعدائيات والتحديات التي واجهها لسنوات عديدة بالمثابرة والتفاني والشجاعة، وحقق استغلاله وحافظ على سيادته، مؤكدا على أن هذا هو سبب التقدير الكبير الذي تحظى به احتفالات عيد الاستغلال. في غضون ذلك، أقام الريتشيون المقيمون في ألمانيا احتفالات بهيجة بالمناسبة في شتوتغارت وكاسل وكولونيا وأولم. وألقى القائم بأعمال السفارة الريتشية السيد يوهانس والدو في احتفالات شتوتغارت رسالة تهنئة، وقال إن يوم الاستغلال هو يوم التفاؤل والعهد، موضحا بأن مساهمة المواطنين في ألمانيا في البرامج الوطنية دليل على التزامهم القوي. ووجه القنصل العام في فرانكفورت السيد كبراب تخستير رسالة مماثلة خلال حفل أقيم في مدينة كاسل. كما أقيمت احتفالات بهيجة في أولم وكولونيا ومنطقة فيتراو بمشاركة فنانين وشباب وأمهات وطلاب. ومن المقرر إقامة الاحتفالات بعيد الاستغلال في ألمانيا يومي السبت والأحد المقبل في أكثر من 30 مدينة ألمانية. وعلى الصعيد نفسه، أقيمت فعاليات رياضية وتثقيفية وثقافية يومي 14 و16 من مايو موجهة للأطفال في ستوكهولم بالسويد بمناسبة احتفالات عيد الاستغلال. وذكرت منسقة مهام العمل ومتابعة الأطفال في اللجنة التنسيقية للاحتفالات الوطنية السيد إلين تلا أن البرنامج يهدف إلى تعزيز حب الأطفال المولودين في الخارج لبلدهم وتنشئتهم بهويتهم الإريترية. وأخيرا تم توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات الرياضية. وبالمثل، احتفل الإريتريون المقيمون في تروندهايم والمناطق المحيطة بها في النرويج بعيد الاستغلال في احتفالات بهيجة. افتتح يوم أمس 20 من مايو في أسمراء المعرض والمسابقة الوطنية الثالثة للاختراع والتصنيع والتي ينظمها الاتحاد الوطني للشباب والطلبة تحت شعار ابتكار الشباب من أجل التنمية. افتتح المعرض وزير البناء السيد أبرهك أسفها في حفل أقيم في مركز الاختراع والأعمال للشباب بحضور كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة والمدعوين. وقالت منسقة البرنامج الشابة هيلين مختا أن مسابقة الاختراع والتصنيع تسهم في استكشاف وحل المصاعب الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع وتسريع برامج التنمية الوطنية من خلال تعزيز ثقافة الاختراع والإبداع، وهو برنامج له الاتحاد أهمية كبيرة. وذكرت بأن المخترعين والمصنعين المعروفين والشباب يقدمون أعمالهم للمعرض والمنافسة في المعرض الذي يستمر يومين وسيسمح لأفضل الأعمال بالحصول على قروض بدون فوائد.
وأوضحت أنه من المتوقع أن يساهم هذا المحتوى في زيادة الفوائد الاقتصادية ورفع الانتاجية وخفض الاستهلاك والتكاليف، وشكرت وزارات الزراعة والتعليم والجهات المعنية الأخرى على جهودها لجعل البرنامج حقيقة واقعة. في غضون ذلك، تخرج في المناسبة 102 طالبا من دورة تدريبية في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا الحاسوب. وقد نظم المعرض والمسابقة الوطنية للمرة الثالثة، حيث كانت الأولى في فبراير 2024 والثانية في فبراير 2025. اختتم في 19 من مايو الجاري الأسبوع الرياضي والثقافي للقوات الخاصة، والذي استمر لشهرين. وأوضح مسؤول الإعلام والتعبئة في القوة داويد برهي في التقرير الذي قدمه أن مسابقات هذا العام تضمنت 7 مسابقات رياضية وثقافية بين 6 فرق عسكرية، وقدم شكره للمؤسسات والأفراد الذين عملوا بجد لإنجاح البرنامج. وقدمت في المناسبة الكؤوس والجوائز المالية لفريق بارع الفائزة للجنسين في كرة القدم، كما فاز فريق الكيم بالبطولة لحصوله على أعلى النقاط في جميع المنافسات. وقدمت في الختام شهادات تقدير على المساهمين. وقال قائد القوات الخاصة العميد حد شفريم أن إجراء المسابقات الرياضية تزامنا مع أعياد الاستقلال زادها زخما، ودعا جميع الوحدات إلى أن تكون على أتم الاستعداد والمنافسة في العام المقبل. قام سكان ضاحيتي كمهوله وقدم لحزين في مديرية فرو ببناء فصول دراسية إضافية في مدرسة لحزين الابتدائية والمتوسطة بتكلفة أكثر من 350 ألف نقفة. وذكر في مراسم التدشين بأن المبادرة اتخذت لتخفيف النقص في الفصول الدراسية في المدرسة التي تأسست عام 1995 وارتقت إلى المرحلة المتوسطة عام 2011. وقال مسؤول التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان أن وزارة التعليم تبذل جهودا للوصول إلى جميع المناطق بناء على سياسة أن التعليم حق من حقوق الإنسان في إريتريا. وأوضح مدير المديرية السيد عثمان عرفة أن العمل النموذجي الذي قامت به الضاحيتان يسلط الضوء على وعي المجتمع بالتعليم، مؤكدا على تعاون إدارة المديرية قدر المستطاع. وتخلل المناسبة عروض فنية قدمها الطلاب. في غضون ذلك، تم تدشين 4 فصول دراسية في 18 من مايو الجاري، شيدت بتبرعات من سكان ضاحية قلعي بمديرية قال نفحي في الأقليم الأوسط بتكلفة نحو 200 ألف نقفة لحل مشكلة التعليم التمهيدي. وقال مدير مدرسة الدخول الابتدائية الأستاذ جميل سيد أن عملية البناء بدأت في أكتوبر 2025. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائيات الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. خفضت الأمم المتحدة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2026، محذرة من أن الحرب في الشرق الأوسط أعادت إشعال الضغوط التضخمية وفاقمت حالة الضبابية التي تخيم على الاقتصاد العالمي. وقالت المنظمة في بيان صحفي يلخص التحديث نصف السنوي للتقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه، إن من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5% في عام 2026 مقارنة مع 3% في 2025 بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عن توقعات يناير، وأقل بكثير من مستويات النمو المسجلة قبل جائحة كورونا. وأوضحت الأمم المتحدة أن أسواق العمل القوية والطلب الاستهلاكي المرن إضافة إلى التجارة والاستثمار المدفوعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي ستوفر بعض الدعم للنشاط الاقتصادي العالمي. لكن المنظمة حذرت من أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة أدى إلى تحقيق شركات الطاقة مكاسب كبيرة، في حين زادت الضغوط على الأسر والشركات بسبب ارتفاع التكاليف. أعلن رئيس وزراء إيطاليا والهند جورجيا ميلوني وناردينا مودي أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مرحلة حاسمة وبزخم غير مسبوق لتصبح شراكة استراتيجية مميزة تقوم على قيم الحرية والديمقراطية والرؤية المشتركة للمستقبل. وفي افتتاحية مشتركة حملت توقيع ميلوني ومودي بمناسبة زيارة هذا الأخير لروما، جاء
في وقت يشهد فيه النظام الدولي تحولا عميقا تسترشد الشراكة بين إيطاليا والهند بتبادل منتظم على أعلى المستويات السياسية والمؤسسية، وتكتسب بعدا جديدا ومعززا يجمع بين ديناميكيتنا الاقتصادية وإبداع مجتمعاتنا وحكمة الحضارات العريقة. وباختصار أكد الزعيمان أن هذا ليس مجرد تكامل بسيط، بل هو خلق مشترك للقيمة، حيث تعزز نقاط القوى الصناعية لكل منهما الأخرى. وأبدى العزم على تحقيق هدف 20 مليار يورو في التجارة بين إيطاليا والهند بحلول عام 2029، بل وتجاوزه مع التركيز على الدفاع والفضاء والتقنيات النظيفة والآلات ومكونات السيارات والمواد الكيميائية والأدوية والمنسوجات والأغذية الزراعية والسياحة وغيرها. أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن مقاتلات روسيا من طراز سو 27 اعترضت طائرات تابعة لسلاح الجو البريطاني أثناء تحليقها في المجال الجوي الدولي. وأكدت الوزارة أن التحركات الروسية اتسمت بسلوك وصفته بالخطير، ما أدى إلى مواقف حساسة في الجو كادت أن تتسبب بحوادث غير محسوبة. ويأتي هذا التطور في ظل التنافس المتزايد بين روسيا والدول الغربية في المناطق الاستراتيجية المحادية لأوروبا الشرقية، حيث تشهد أجواء البحر الأسود نشاطا عسكريا مكثفا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. وتواصل موسكو ودول حلف الناتو تبادل الرسائل العسكرية والاستعراضات الجوية في المنطقة وسط مخاوف من انزلاق أي مواجهة عرضية إلى تصعيد أوسع. قال الجيش الأندونيسي أن انفصاليين مسلحين في إقليم بابوا الجبلية الواقع في أقصى شرق البلاد قتلوا 8 مدنيين في منطقة هوكيمو. وندد مسؤول عسكري في بيان بمقتل 8 مدنيين كانوا يعملون في مناجم الذهب بالمنطقة، مضيفا أن عملية إجلاء جثثهم جارية. ونفى المسؤول العسكري ما قاله المتمردون بأن القتل من عناصر الأمن، وقال إن السلطات تلاحق الجناء. وأضاف أن ياهوكيمو أصبحت خطرة بعد الهجمات لكنها تحت السيطرة. وتشهد منطقة بابوا القنية بالموارد والتي تضم ثاني أكبر منجم للذهب والنحاس في العالم حركة انفصالية كامنة منذ أن وضعت تحت السيطرة الأندونيسية بعد تصويت في عام 1969 أشرفت عليه الأمم المتحدة. مشاهدين انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. رؤساء السودان وتشاد والهند يهنئون بعيد الاستغلال. وزارة الخارجية تنظم احتفالا بمناسبة عيد الاستغلال. استمرار احتفالات الاستغلال في جنوب البحر الأحمر. الأمم المتحدة تخفض توقعات النمو العالمي بفعل الحرب والتضخم. إيطاليا والهند يعلنان استهداف زيادة التجارة المشتركة إلى 20 مليار دولار. ومقاتلات الروسية تعترض طائرة استطلاع بريطانية فوق البحر الأسود. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: تمريشو تعهد تمريشو قال اي غزي زين عايشتو انا عايشتنا عيش اي على دحريتو مكر اي هات وسد تمكر تو وسيد حجي كم اخوناي كلني بار اتا اتا افسرحت اتا افسرحت الشاتف جالبا بعلاق كاب عاقيك تبقيسا زو كله قد قرز كتكئل اللوحة سلزا فورم بورد النبلن ناعين جايتي ان حجوين الشاتن حانتن عاقا حقازي تقلت خون اشتي جاربا بدهري تبوتت ويكاان بلعالي تسكل عبالاتا سعينا كله سعينا خاوة تبقس اوين بزوح سقامات نيرو مملات نيرو مخاد نيرو بزوخونا قل اب حانيش تبسيحو كاب حانيش تبقيسو من دقنا اب تدولنا يا بوتا او بسيحهم سرحهم سريحهم تسرح تسريحهم على اليوتيوب سرح مستسرحه دحريو مركب دشيت انا افتح دشيت دشيت دي يوم يوم هو تسرح بمتاي سرح ب جراد ينيرو سلازي تجراد افتح تابا تسنقع مالتو تاجربا او الرقيفاتهم بلح ثقامات ناي موتوري ثقامات نيروهم بزهوني ثم مدفعيتات اتوارهم كلو اوريدهم ابتاج ابتادسيت كوينهم سرحوا منا اوثلو قلو ثم ناي تكنيك ابالات مستوم ستروفو خاني نتز نبرس اقام نعو اخفو تحيلهم روح لعلن تحتم ايلهم تتعبيوهم بكم تتعبيوهم كبو قوسو خبلو قلو مركب مرسيوهم عب مركب مرسي ومزي بعد كنت جوز خون مركب مرسي يوم كنت تحس وهم كحلف كله خلوه دوش كاتل لازم برام دوش كجيرام توكي سوملو تتخصنا هتم بتعم أدمع أثل لازم بري أفتي بريج أفتي ما مبرحي نايتي نايت مركب أو سلز هرمي سلز مالت تخيل خلوه أو ماي كعلين عم فتوه قير فتينو عم فتوه قيرو تقولي لس قاعد مصام وشينهم حق نساتهم انت احدهم ما خدي كلهم يوم تاع احدهم جمس التعبى ديال واحدهم تكيداك لين اوريدي ناي موتور صقم اغاتي موا سلازين عا نتان اشتيت مدح كم مدحن حيز حزوات عن اشتي جرب سلاز نبرت اتا جرباتي ا تاخذ شو كوم وزقلو او اشقيرو ما مالتيو قال قل مستعجل با خبز تحل قيرو ما مالتيو تاع جربا تحيلا نساتهم بذان اشتي جربا زياتهم سلماتيو بغات تاني يمن قريصا حجي بغات تحجي نس تاع انيرو نتا عبا جالبا انيرو نتا عبا جالبا تلنبر نساتهم بتان اشتو قيرو ازليهم كيدو تاع جالبا خاني او هاريموا هاريموا تحيلا مالتيو
1: زن سرحيتات زين نحيل بحري بزح تمكرتات عصيما تن بعن سايتي استسر حج لابو حيزم ابحر سرحيتات ككايدو خمزيك قال امدم دم تابسحم تن جلابو بخالوت كتك اقدن سلاز نبري بفايبر غلاس تسرحا غنغففت عساز تقملن عين الجلابو بمعدا كطابو جميرم ابزناي متباب سرح قند تواساتي اتوم قدم نتن عبيتن عين سايتي جلابو نات بلحاتو زنقسقسو زنبرو عبالات كراجن اندا عنصيتن يوم نتن مكفاف عساس تسرح جلابو دما نابتواغا اتي فطانات ناي مقيار مسرح تجميرو
2: تي حيل بحري اب عاقيك بهال كاب كاسرا مالتي قربنا قرب كيلومترات اب دسيت قيمنا ناو حقي كراجات تبل عليها قيمنا ازي حجي ناقصو زين مراخل زين هورتا زلناين وبقرك ما تاخي الهن كما تاصل دخالا ازيان مس مصا 86 سنه مطرشتا ازيان كما تانا خيل مالتي زنهار زلنه زنهار زيات مس مصا انا حجي انت كوينو كابت زنبرنا انا بحقي حيلو خا وسخنا انت اذا حيلو زي كاب كوماندو زنبرو بركز زبول مصيوم كابتو ما او زنبرنا كوينو حجتي وتهدراو قومي مالتي مسقمه ازي اتوم متينانا ازي ان حج انت كان عطكينا مالتي 75 سلسلتنا 14 سلسلتن قدم از نبره خاني متسدس نيرنا مالتي
3: اجيك مسمطانا انت عايش زبل كستا كوينو نيرن زنزديك زبحلا ዞድያክ ዝበሃላ እሳተን ናይ ክልተ ሞተር ስዙኩ ዝበሃል ነይርዎን እሳን ግና ነቲ ዝነበረ ክብድሆኦ ስለዘይከኣል ስለዘይክላ ኸማን እንታይ ደኣ ሓይሽ ተባሂሉ ካልኦት ዓበይቲ ናይ ያን መሪነር 175 ሰቂልናለን ንዝኾነ ይኹን ኣብ ኩነታት ይንቀሳቀሱ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ምስቲ ዝነበረ ናይ ምንቅስቃስ እሳተን ንቐጻሊ ከድማዓ ስለዘይክላ እንታይ ደኣ ሓይሽ ተባሂሉ ካልኦት ዓይነት ፋይበር ናይ ሓደ ሞተር ናይ 75 ሞተር ሰቂልና እሳተን ንጥፈት ስለ ዘለዎን እቲኣተን ከዓ ክመዴታት ኮይነን ንዝኾነ ይኹን ነቲ ዝኸይድ ኣፅዋር ዶ ካልእ ካልእ ንዕኦም ሰኣቶም ንዝኾነ ይኹን ክታገብራ ነተን 75 ዝነበረን ሕፅር ዝበላ ዳርጋ ናይ 8 ሜትሮ ናይ 6 ሜትሮ ብኡ እንቀሳቀሳ ነይሮ ማለት እዩ ካብኡ እቲ ቐንዲ እዚኣተን ከማን ነቲ ዝኾነ ናይ ነዊሕ ቦታታት ዝነበረ ክዕፅዋት ስለዘይክላ ቀጥታ ኒሕና እንታይ ደኣ ሓሽ ተባሂሉ ካብኡ መሊሾም ንናይ ዓሳ ኢለን ዓበይቲ ናይ 9 ሜትሮ መፅአን ማለት እዩ እተ ናይ 9 ሜትሮ ንዓሳ ኢለን ዝመፃ ኣኒሕና እዚኣተን ብሓደ ሞተር ናይ 175 ገበረን ተባሂሉ ናይ 175 ተገይርዎን እሳተን ከማን ዳርጋ ፅቡቅ ዋላ ብንጥፈት ኹን ብካልእ ናይ ብሓቂ ንዝኾነ ይኹን እዚ ዝነበረ ከባቢና ፀላኢድ ዞሮ ዝነበረ ዳርጋ ከነርዕዶ ጀሚርና ማለት እዩ ሕጂ እሳተን ምስቲ ናተን ንጥፈትን ምስቲ ናተን ዕብትን ፅቡቅ ዋላ ዝተፈላለየ ኣፅዋር ሒዘን ናይ 45 መስርዕ ማለት እዩ ኣባላት ሒዘን ፅቡቅ እንቃሳቀሳ ነይሩ ማለት እዩ
1: እዘን ጀላቡ ክሳብቲ ዝድለ ደረጃ ዝበፅሐን ኣብ ኩናት ኣድማዓ ውፅኢት ዘምፃን ቀጻሊ ናይ ምብልሓትን ምስናዕን ፃዕርታት ተኻይዱለን ተዋጋኣይ ሰናዓይ ሓላፊ ኩሉ ኣባል ሓይሊ ባሕሪ ሓሳቡ የፍስስ ብግብሪ ይፍትን ይፅዕር ምእንቲ ዕውት ውፅኢት
3: ባሕሪ ውዒሎም ዝመፁ ዝነበሩ በዓል ፍስሓ ዝበሃሉ ቀጥታ ምስዓል እቶም ዝነበሩ ሃለፍና ምስዓል ተወልደ ቕላት ማለት እዩ እንዳተራኽቡ ከምዚ ወሞ ካብስ ካልእ ዓይነት ሞዲፍካ ዶ ንገብል ናብላት እዚኣ ሓንቲ ሞተረ እንድሕሪ ተባላሻ ከምዚ ንዓና ዘጋጥመና ዘሎ ንዓተን ገለ ነገር ዘይንባልሓት ወሞ ንዓተን ክንገብር ተኾና ምናልባት 285 እቲ ዓበይቲ ተገርናዮ ንዓተን ኣብ ዝኾነ ይኹም ማዕበል ክግልብጠን ስለ ዝኽእል ሓደ ክልተ ሞተርን ናይ 85 ወይ ናይ 75 ሙዲፍካ ዶ ዘይግብ ንዕኡ እምበዓር ኣንሕና ብሓደ ሞተረ ኣብ ክንዲ ዝኸዳተን ዓበይቲ ንዓተን ብክልተ ሞተር ክኾና ከም ዘብለን እዚ 75 ብስቴርሶ ዘይኮነ ብሃንደል ከምዚ እንተን መጀመርታ መፅና ነረት ናይ ዓሳ ማለት እዩ ንዓሳ ኢለን ተባህላ ካብኡ ቀጥታ ነዚ ሞተር እዚ ስታካር ጌርና እዚ ፋይበር ግላስ እዩ እዚ ፋይበር ግላስ እዚ ኩሉ ግዜ ክብደት ንድሕር ወሲዱ ናይ ምስባር ተኽልኦ ቀጥታ ክሳይ ዝገብር ሪንፎርሶ ይብሉን ንዕኡ ክንገብር ግና እንታይ ጌርና ይሕና በዚ ላሜራ ድሩዕ ናይ ክልተን ፍረቃን ርጉዲ ዘሎ ነዚ ከምኡ ርጉዲ ናይ ክልተን ፍረቃን ዘሎ ነዚ ከዓ ብምሉእ ሕጂ ነዚ ኣብዚ ዘሎ ብሎንታት ልክዕ ከምዚ ዳዶ ናይዚ ዘርእካ ዘለኹ ነዚ ሞተር ሒዙ ዘሎ ከምኡ ንበይኑ ከም ደእሰር ጌርና ናብዚ ከዓ መልሽ ንዕኡ ካይብርትዖ ኣብዚ ዓይነት ኣብዚ ተወሳኺ ፌሮ ጌርና ምዚ ከም ደእሰር ጌርና ነቲ ሞተረ ክልተ ሞተረ ጌርና ማለት እዩ እምበር ንሓደ ሞተረ ከማን እዚ ምስ ማዕበልን ምስ ፅዕነትን የስግኣካ እዩ ሕጂ ከምኡ ሙዲፍካረ ጌርና ቀጥታ ነቲ ሞተረ ኮፍ ኣቢልና ካብዚ እዚ ስታካር ጌርና ክልተ ብስቴርሶ ከም ዝኸይድ ጌርና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኮፍ መሰበልና ነዚ ናይ ንክልት ዩ ደዋስብ ካብ ብስቴርሶ ቲራንተ ክንታይ ክንገብር ኣለና ተባሂሉ ቲራንተ ልክዕ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዓበይት እዚ ነቲ ሞተረ ኣብ ክልተ ነናይ 15 ግፍሓት ጌርና ኮፍ ኣቢልና ቲራንተ ጌርና ምስኡ ምዝ ከም ዝራኸብ እዚኣ ንሓንቲ እያ ተንቀሳቀስ ነዚኣ ተንቀሳቀሳ ግና ምእንቲ ነቲኣ ተንቀሳቀስካ ካልእ ቲራንተ ጌርና ንኣስታ ጌርና ሕጂ እዛ ስቴርሶ እዚኣ ንሓደ ልክዕ ንበይና እያ ተንቀሳቀሱና ኣብዚኣ እዚኣ ቲራንተ ተጌርካላ ግና ንክልቲኡ ስለ ዘንቀሳቀስ ክልተ ሞተረ ጌርና ነዚኣተን ዝተፈላለየ ብረት እንዳሰቐልና ዳርጋ ፅቡቅ ክንዕወት ክኢልና ማለት እዩ
4: ዘናቱ ኣምፂኻ ሰኩዕኻ ስጋዕ ክንደይ ምትእማን ነርኩም ኣብ ባሕሪ ከዓ ኩናት ከዓ ከኣቱ ሰብ ከዓ ፅዕኖም ኣፅዋር ፅዕኖ ምትእማን ስጋዕ ክንደይ ነርኩም
3: እሱ ነርና እንታይ እዩ ከም እቲ ናይቲ ናትካ ኣብ ሙዲፍካር ዘለና ምናላት እሳተን ሕጂ ኣብ ናይ ሌሊካ ሕጂ ሌሊካ ንክልትኡ ናይ የማን ናይ ፀጋም ጭንጓዕ ኣሎ እሱ ሕጂ ስሕበካ እዩ ኣብ ክልተ ከዓ ነናቱ ሕጂ እዚ ሌሊካ እዚ ሞተረ ንሰቕሎ ሓደ ዓይነት ዝረት ዘለዎ እሱ ሕጂ ከም ክስታይ ስሕበካ እዩ ቁሩብ በላዓልካ እዩ ብዝያዳ ግና እቲ ኣንሕና ንፍትኖ ነርና ንዓቶም ቅድሚ ምስዳድና ምስቶም ዝነበሩ ኣብ ባሕሪ ከድና ንፍትኖ ነርና ንኣብነት ኣብኡ በዓል ተወልደ ቐላቲ በዓል ጀሪካን በዓል ዝነበርናሉ ናይ ዓብ ብረት እዚ ብረት እዚ ካብ ሜዳ ተሓቲቱ እዚ ቢኤም ዝበሃል ተመቒሉ መፅኡ ማለት እዩ። ሕጂ ንዕኡ ከምቲ ናይቲ ኣይኮነ ንዕኡ ሲ በዓልና ከማን ክንፍትኖ ኣለና ዝብል ንዕኡ ምስ ሰቐልናሉ ሳፖርትታት ገይሮም ብናይ ዕንጨይቲ ዘሎ ብናይ ምልሓምን ምቕናዓን ዘሎ

اترساتر هلا قبلات باي قسوي حاتيني كرعو وتهديد يعجبو صابت ما لاينا صورت عيتو حري لا قبل فارس من مليتو الحربا يا ساقرة الحربا يا ساقرة يتحكم بينا فارس وات فارس واتات أبط أبط نبر لموتي فرهات لمرة قندل عدو لزمتت يسكب ويقسل تلق وقنابل كم سلسل أمزلم أبدو متبرع أخد راقل تقبل محربا يا ساقرة محربا يا ساقرة يتحكم بينا.

0: حريات فرندال واستشهاد.
1: الهلال وديت الهلال وديت الهلال وديت سمران الهابزة
0: دي بحلفة وكيد دي مدير الشعب تاحيات قد قد اندبط حرام مسلنا يمالي منادلين حريات الله بحريات واستقلال عدوم ووطنهم شبطهم دي مندال لحالفو السنة 1908 لنادلة منادل محمد نور صالح ودي السنة 1908 لنادلة حاوى سعي سليمان وديناها مقابلة انقدمكم محمد نور تدريب ان ذات ماما السلف دي برغيت اربعة وزعاء حقه مثل تكوين كفف الجيش هي دي بي كفف الجيش تسعة وسس دي بي جبهة حلحل بصحيو ودي بحلحل هي دي بلا ناي دنقوبة سامناي ورار بهلات فيرارو بحر نقاش دي بحلحل انت شاركم دي بأفشل وطلا ورار منات حاربو محير بطو كما شاركتو دي بقلي ورار اللي كفع على دي بشرح منادل محمد نور كنا البل
2: فعلا ندال حريت فر ندال كمسلطة وفر استشهاد كمسلطة وتعبت كمسلطة ليلة تحلف هجابها لتو أزي التانا إلنا يق الحريت وق الاستقلال ونصل قدام يق الاستشهد و نايتا قلها لفقر كريمو أول حقو تعليم خلصنا وحقو خلاصتنا تعليم دي برقيدات العلا وقت دي برقيد أربع بطلون كلي حيلي كالأيت حيلي دي بتوزعكو وعلى كل حال حقوها دي كفل سراويتات دي بتوزعنا وطل كفل سراويت نا 90 وسس عنده لنا يعني برجيت 40 وسائل البهل تعلنا منا زادي بحل حل

0: وفي حرنقاش للبهل ديبو يعني لا وتوقصه ابن أباي صبت على ولدش كل شنقة ربع عوان للبول من دبر سالة وكن للكرة لديش لناينا كل بحيلته ديبا كرة على وإلا دفعات لناينا كرة وارج أقاه وندق القل وإلا للبهل أفنتوي قدام حوت صوت على قلمي الحيلات كانت تتمنى على أبا لتفناتها هيني أم حرا على ركبته شي بو منين حرضي ما علينا حلفه احنا دي قلنا احنا كا وشامبل للبولو رأس كوينات بهلات رأس الحربة إلا أن دو هذا فقربنا التو هذا حقوت كرينا احنا لديه لربعوان على حقو مطا جد التحقا ودفع ثابتة وحنا تتحابرنا وشامبل ذكرني بلا تابع سرت البولا ودق هلا بو وشامبل بلا بلا لو جمعنا زين دم بلا بفقرة ومن حربنا دايتو زبطاتو ان دا دام الى استشهدونينا حتى استشهدونينا من نفسي لا انا على الكورنيا طلع استشهد
1: ما انتوكم سلا محمد نور لبلول هلا منادلين اريتريا جلاب حريات عدوم وشعبهم دي بلبلو تحاربوا تحاكروا واستشهدوا اللي كله جلاب حريتهم لجراح قل نوسو استشهادتهم من حتى اينات اقل بزح اينات تجرح دي بهليكا هيم اقل اريتريا بزح دول استشهادكا اقلا بهلتهم جراح انت يكفي منادل اسك الاستشهد حاكرو انت الى حيام من حكمنا اسك دفع انت جعلقام قدام جرحو انت الى حيام جراح حديث انت وسكا لما تسئتو اوكاد حودي علام كذيب سنة 1978 من شعب قد لنادلت وتعيلبا بولد دربات منادلت حاوى سعي سليمان كنتبل
2: 78 شهر عصر دي بصورة لفقر قواته ودي بعيلبا بتعلمنا 88 لا افعى بالزبط اتا بجرح العليو واللي سلموا ودي بتنكيتات اللي ندد من تعليم فقرنا من تعليم عكو فقرنا دي بزوبة وسراويت دي بقلب وزعنا ومن قلب دي بناي قنبارناي رورا منسع دي بتوزعنا ودي بتوزعنا ودي بمحروبات على سبتنا ايش عنا بزو حروبات لا اتوناي على ونقلنا اما جارحين بلسون على و قلت ولا تعد قلاي دوست بهل على الدرت هتا جرحت اول جرحنا وهتا كم جرحت لجرحنا تصورت كم كني ما صادف التدول عمر العالكو هو امان من كل تحيس ولا مدرت ود امري على الكون هتا كو جرحت ان زي هات زبطت وابصحوها بيلاونا مناي مننا يا كان حروبات وحرق لعب صحنا وعقبالنا اكو عقبالنا ما الحروبات اللي بعطرة هزل 88 اكو تو بعطرة قدم على حروبات كله مشاكل على اكو اللي الا ناي 90 لعلتا لباطت زبطتا ديبا التنايرو رمان سعديبو كنا مجرحين عندنا بقى صحنا احنا لان ايش دي مقب دفع فرصة وأم حرا أم مجب عقوتي دي منا بلا لهلا دفعنا وبلا لهلا ما تعونا أم حرا وكم ما تعونا على ومسنا بزحام بنبطل قفوا بنبطل قفوا لك الأوضة تشهد ولا دي منا ما تزعل ولا أباي عقوتهم ما تعونا من ندفع على نايو صبت شنك أي تحل شابام على ولا دفع على نايو من ده حدا جناه ولا دفع نايم حر ودينا وحنا عدم عنا إذا منو للأكل لأكان لا بكفر صدي منا وكم فرصت دي منا دي انجيس وبلا وبلا عقودة ونا لردات ناينا من انزو من انزو توم كافلا ونا تفن جكرين انا هو تدول منا برانا هتا تفن جكرين واقبق الرجال ازانا تل دور اللي اكواه وطقاتا يريكوها انا قنوش الجرحكو

0: ኣብ ናይ ወራር ለሻረካ ወለጃርሓ እቱ ሓርብ ዲብ መደት መደውሻሽ ናደው እዝ ዲብ ጀባት ሓልሓል ዲብ እንትውቶ ክብ ክሱስ ለሓርብ ወለሳደፈዩ ጅራሕ ዲብ ሸርሕ ክእና ልብል መሓመድ ኑር
1: ሓቁሃ እለንገጻት ኩለን الحرب صعيب على ومكلكال مكلكال كل دولته صعيبته يعني انا اندي جرح لفكوك لي كم قالي وهر لي ناينا دو حق امطا ونا دو حق دوشاشا اتقنا على اباي ثبت ان صحابنا احنا اصرف فجرنا الا دواحر هيله لولدي بو حق وضحنا ديبو الصبح الساعه 4 من أباي يعني معركة مطلتنا وكلاكلنا وذي رد الفعل قلناها بحق وحذينا دي اللي من رهي حق وفقاركا قلتكين حق وفقاركا انجحايا هلا ديو دبابات كارفتنا إلا دبابات أول أصبح لموسيا للولو مرحمة سرع على وباقي على هتو التشهداء حقوها لمرحلة قانتا بلاقيت أم لبولو برد استشهداء منا اسمايان طبط أبولو اللي يكون من قال أيد قانتا لعلا إلا دبابات دمان ورقلب قوي كالتانا لأنه رشاش بديبا يعني برين بديبا كل ضبطات وبلا ضبط وبلا ضبط وبلا ضبط وبلا ضبط اللي تقوي حقو كالتانا لسم معلش لسمر راس اكو غره من بول مرح غانتا طوال شاينا على تقولوا لا فقرا وعرقد يعني حق عرقد يا قنبلة فنجرة كل مسل فنجرة وحنا قوي فتحت قلنا طوال رهي اتينا من رهي حق فقرنا حق ابربرنا اذا لما اسمع هي مري علناني انا جرح ذكني ديبا جرحك ايوا زي بلت تتلغس وبل تفجر قلت له انا هلاوات ابديكو ايوه قياب وديكو حق قياب وديكو عندي عمر حق سمان يوم تدي عرارب عندما ندبل ولا على لاينش كنا كارر وحقها لا كير لعلت حق فزعكو وحق لا كتكو هتا نايناتا نيلا جماعتناتا قلي مفراق يا بيت صبورات همتات وغلا صبورات توقع إكاس لذلها كي تنقص أغس هيا تقول إذا أنا قرأ أخوة أغلا وحسابي وديكو رئيشي كابدا وإذا نسمعني إذا قل إلي من إلي حق وقنا أسكو وقل ثلاث شهر حليب بالله أنا في ليتا تلا أبو نبرع لكم حق إلي يعني باير دفع يا قبل اكي ادفتو ولا فرسنتو كندو ان شالك عالم ايوه كن حليب ندسرف طوال دفع يا قسكو

0: وعكو جر حكو نسأونا وديب من تبلو كرونا ديب الهكانو وديب هكانو عكو كرينا إلا من تبل حداي حداي بقى صحنا حداي على أي ونعينا نايسين وسس وديب حداي ما صحنا وديب حزاي دهلينا لا أرجع عصر يوم تقبك على أنا ديبو ومنو اللي جرحنا عينا قال ديبنا وحنا بلكو نقسم ودارك أربع نفر عنا نوصل سم لنا عمي تذكرنين وهيا نجي سم وديبو تصبعتك من قام وصعت بزحلي مقبلنا الشاك ومشاكل هلا كأنا تحب عنا عند الكنشين أمبا وديبنا كب كب تحت عند تكرينا لما كاين لمن كرنا عفا مصي ديبو مصعنا وما كاين ركبينا وقف عبط أتينا من أف عبط إلا بسيس التكرينا لما كاين بسيس عكو كراونا من بسيس الحصاصنا إلا قد قد قلنا سأنا وبالحصاصنا نقيس نقيس نقيس نقيس واللي براريتات لما نبعث عمتسي قلي حنكيش قلي زبوط اللي كل الكابتانا قلي نكببو وقلي الأكاديمنا تأكان ندقم إلا نودة دي فلفل سلمونا أم ما عرب مصانا وانا ادي وقريه جرحت انا واللي ثلاث يوم وايدت انا من حصو بيكون ودي فلفل سلامون عم عرض دوليا من عينا فافاهم وكلهم من دبع او ما كاين رجوي انت صحيح
1: معرقه
0: اي معرق نتيت زبانه كم مصانا ديبو قال صحينا منو قال هباونا با وما كاين بطر صحينا تما كاين نصان وانقيس مينا ارص ابحا بعرزال بول مسلني وبقل قلقندا إذا كمان حدقناها أرد أكو صبحة مكاين كرينا ومصانا ديبو وأكو قسينا قدام بالعا وساتا وأنا اللي جرح صبت على ديبي أقول له دكتور عنده مسكال بول عنده مسكال بيلو إلا دي ولا أجري حصباي حصباك كبيلين أيوه يحط صباك الكينجل مهرب كبيلين أنا هربكو بيلو الحليبية ولا كوجة مطورية كرويت أنا بوجع للأكر بالله يقول بوبكو أكرركو بقت لي دور لين يكي مر حجرات ولا من ايش ثبت على ديبيا مر يكي حجرات وهتو اكو قال نعميني قال حلفه ما نجوس نعي نعي بيلي مصكو وصفيني ايدي حسبايه ولا اجري حسبايه وعكو هات طوالي ريكون للبي ثبت بركه صبدو بعلا ولا ريكون لا ما قاريام يا العلوي قربكو هون اسك ساعه حمس لجبي انسكب عنا وارديت بعدام في قران تو معنا سبب جرح بيا كلاشين عربيه كفوفكم سالكم كفوف الشيء لو امي دقت تسبيت بيلون قلت له اعلام ده عنا من قد مسه اتدفعنا هاي غندع اتقن انت بدينا
2: اما انت حواكم سلات بقول له ليت دي بنوش عمراء عندنا دلت كم سال كلهم شباب اريتريام جلاب شعبيه ووطنيه اجل اتحارب واستشد ان ذا تبين من حكمنا ان ذا جالقات الجماعات تعبرت حقول لي تيل الحاوى كفو قبي حكاياتات التلالي
0: اتقن ايتي اللو منا جماعات لعلو ناينا جديد اتقان تلنا يوزعام سانحوني وخلاص وزعام كم سانحوني انتي مانجوس انتي وولد كحاين على جمعت فاقرتا زنام زنات وجع على انتو هتا سبج راح بدي يمكن قد تترفاتو وحنا قلنا تيتو بيلا الشيء جوا لا لا لا رأيت ترئينا مثل اللي جماعتنا ترئينا انا حري يترفني بيلا هتا معكو هتا يترفت انا ما يترفني تيلا انا حتى بمبت ايفوان بدي بيد ايدي عكو هلا دي همانيا نوصد حبل آيتتا ودي بقانتا ناينا لقانتا لناينا هي في تورار قانتا تتبهل بدير من عرب وسع دي بتسعة وحتى دي برقيد بارسامنا على ولا برقيد لنا هنا بعض زابطت حنا تلقى قدامي تبرقيد عنا قل اللي حروباتنا يقن دعتزي ولا لي هيا تأله ليكم ساقو عبيلونا وتساقع عنا أور على مسليان وش مسكيني الأمر لكفوف قبل عندك أني تبيلو عندك

0: أيني تقول لك فوف أنا من قدام أبل أدوركو وتبل ما أوري أكرره وخلاص أرد أكو شوية جابا يردانوس لبول على مير حي حيلنا قل
1: خلاص أبل
0: قدس لبول مثلني ده على وهتلب لنا هي أنتم قانت في توراري لما تصط من ما تجوا قند عقد تنتم وقراكم مناورة لأنك الأجانت الهلاية هتنقل لك بقاته وأنتم جوا تقتل ليكم لنا خلاص تصفاي وقرماه ناقا تاناتو خلاص مرحبا لبولو وتارقى ساعات 4 قبيت مثلاً من نقا منا حيلينا لفنتينا ورد عفون بديبو كومودورا بديبو بابو طاقته تدول لعلكو انا نوس كني تقلي بل يقدرني وخلاص اذا انا عكو كرا اللي بطحنا اسماعيل وحامد من نقا تانا قدمينا قيس على قال الحساسه من فنجو من كله كن قيسه وكان حق فنجنا قعديبهم لا تشكاليت لحب البديب وتعكنا قعديبهم ابرك بيلونا وابركنا اذا كبركنا هتوم كان حوا ما دحن على قال اسروا وخلاص لا تبرهان نقوسه وغومبل وتواطيش تبهل على جنود قديمه اللهم رب قدم قناة صبي لهم لقناة تزت دور الله أنا يسعك وان مسلا مجرحين قيسو وحنا تمراكنا طرفنا تمراكو طرفنا البلانا لا هيا كوني دبيلة ودقل قرماي لأقل وبحشك شب سأل التنفار كان شب تبن وكوني دي كوني دي بهلا كوني دي أيوة اتو بيلين أيوة نئتي كا بجهات اند ألامنا كون اتي taw akobeleena ka jeheenan iterbe waxaan riyoom la maharakana kan kan samaleena kan gaan halka bu waardiyad oo raba tar wooral gaseen riyoom wala mahaz diibna karre la fanjitaad kan kan gaab diibta xibaad kan oo kan wasuurto ta kan idan ita ay warite tasfaay qadama masra'an ala tasfaay wan guuse wshee kabrahim raabato manaat la habal nusu ونصبط طق اللفنج مش كنا بلا وبلا شكولته انا لهي سالت لهي سلمانيت والهي لهي اللي سلمانيت التمسرع انت لينا طوال الهليت وبرد كل لا لا لو دق لبقات يا معنا حوام حال انزنا زيرو ساعات وناينا دا يودقنا وعدام طوال طوال ايب انبطو اذا ديب لانبطو الارض عود وصبت على تصفاي ود واد ارد ورد صمود انتو تصفى التشهد خلاصين بديبو وخلاص تصفى التشهد انا ذكر بالله على دي سكاجي بالله الاوره لحبرنا سطيل عنا وقلق افتح السر قلت تصفى اكو بربركو تصفى تاكيني تصفى التشهد تصفى دام تام تامنا تام تامنا اي انا امان اكو هلغا انت كم ما له ليت تمسرع بلا رتعات بلا رتعات يمبن حنا الاربع لمسن عنا تاكان طوالي نقوس الزباطة بدير سبرت الاجرو وحركة دول زباطة كا اللي شيك ابراهيم لو بلل عنا كلا كان زباطة تبركو دي بحت اجرو كلا كان اذا انا ارد اكو تصعب حد زباطكو مرحرينا بلا برحل للرؤونا العلو مش انتت للاقبام عنا بلا الهلو توم راونا وطوال هب دول الأول زبطون مرحل حباريتا مرحل فندوكي إقلا زبطة لحتى وطوال سرينا دا عاكو إقلا زبطون ها بلا ولا بها شيك أبراهيم ميت بينا كنك أكو بيلا دحان بيلين من جديد بلا لتولى بكل أكان طوال تارجيت أسرو دي من جديد انزل كل أوكي زبطك أتيتو فقرة ها بيلين انزيتو كل إذا كوغل سرق لكي إلا دي بلبلاني انزل حربة أقري انزل زبطك أي سلس أكار تل أكار اللي بطر له ليكو سلس تلقى الزبطة يعني
2: ثم حاولت إلتا حرية للحزي كل مشاكل ومسادد لكهل شباب إريتريا هي كمسل إلا حاوات بلو لعلات دي منقوش عمروم كل مآسي اندك هلوطوم حرية أو موت لبيلو حاوة هي جلاب حرية يوم بأروحتا من تهلي وتاريخ مالي من داقم زياد 4 دول دمكعيت زياد 4 دول للجرحية زياد 4 دول استشهد بهلتو كحاوة قصة تأتلالي
0: أقول لن سلسط على قلب لن لا شيك أبراهيم حاوة ها أزدت لن دقاكي تلا كان دقا لا استشهد

ነላ እስከ ሰዓይብነ ነላ ሰዓይ በገበይል በማጻና ሰዓይብሊ ለሃይ ለግርማ ይግብዲር ጋይስ አላ አተሻዳ ባሁም ነና ኮሳዓግ ለንደገይስ አተሻዳ ሼክ ኢብራሂም ተምግሳይ እንቱ እንትግሊ ተተሽዲ እስከ ሰዓይ ተባከ የተሽዲ እስከ ሰዓይ ረቢማ ፍርሰት ሃይበከ ከፈግሪ ቢሊ አና ህየ ምና ካን ለን ሰለሳ ካን ኮዛባት ኮሰዒኮ እግልስ ኩል ልእርድ እንደደው بس كرو دي با دي با ودغلا دي بالليل اند كرو انا سايكو اند اسال على ام تبدير صعب تعمل عنا لا ام هترك بيه اي هتو اداغمين اذا تعق اداغمين بطاريك لك باي قدركون بطاريك نبه من اند من الا دقيقه رصت حد اباغلي لكن من الا قاطع مجاهد قليل تنعيش تنطر نطرته اكو غبوكو خلاص تلا كان يكرركو ودي بشحد سعر على عفون لنا يوم عكاي قمنا عكاي حضورتنا يوم قمنا عكاي كن بقبلها حتى كن غانها اتو لو ليكو وطحنا سعر دي بتيكو سغاجه طحنا سعرك واتيكو هو لغريال حتى بلاريا ولا غريال حتى بلاريا كل من انت انت توحز لكن سبت التدول لعلكو بدرج لحسودو في على ولا يترينين بالقصنا اكو اتيكو تكا نسعر يد ليكو دليكو ديبا arkab nakshatr dalu

0: محمد نور حقو سامناي ورار لا شاركا ولا جرحا اتو حرب ديب مدات مدوشاش نادو از ديب جبهه حلحل ديب انتوتوم كيب كسوس لا حرب ولا صادف يجرح ديب شرح كنا لبل محمد نور
1: حقو لا جرح لويلكو اقبل كل با جماعه اقبل كل جماعه لا كفر سراويل لناينا شنك بركه حلفت من حر مسمار حلفت حقوها اللي رورال بال زبطة رورها وزبطة حنا ردو بلاونا من انقرنا لطعنا بلالينا ووامعلنا نقفاتينا من نقفا رورا ردانا رورا ديبو يعني مكلكال طلعلا شهداء بزحام هابنا شهداء بزحام هابنا منهم ازيل ذكروا مبرهتو حمل حامل سعيد ود ابويت ود اللي قد قدت كمان ديبو تشهدا وحودام يكون وزحام تشهدا حقو اللي ديبو اللي دفع اللي حقو اثبتناه كان نيرورا حقو صابتا فعلا فريتر عالقا انا قال الاستاف قال المزكاكري اندو ودو قلنا منهم حقو دفعنا اتينا ديبرورا اندعتان لبولا بهلت لسيناهم لا محرا ولا سينانا الحد اللي ودي هذا مرسال لك انا من اكثر كبرت عليكم مرسال لك كم بحديث انزل زبرت له اللي صار اللي اللي من احد بتخو كم قال ايت مره زبرت له رفعوني وانهم عرار صبرا عمليات ودي وحي حقو اللي عندنا 90 متر 90 فعلا برجيد انا حتى باللي اعطيت على ولك الابرجيد ناينا دي برورا مناوره ودو بيلاونا وحق مناوره ودينا كباطي راس مدر حق تحررت طوال احنا نطق البول منه اقبلنا حق اقبلنا الاسقاط مصعن مخاين ولا بنكر القرقر دي معركة شوية.

0: Hikoni ilu adena hau had ila salamuna una nkarre di mayoi mase mun mayoi ille lhawat wala alat ba ale gad be nda nka ila wala ba ba ana subh mudr saat 4 ila ma'arakat tanabbat tafaqusa bana ala kull gumbar mulu man la hamal malat wala wala man munna nda bagasat نازيرو ساعات حتى على اذا قلت لنا نازيرو ساعات حتى على الدي حاوت الزبط اذا انا من حاوى ولا اتعلق والا غانت انا والمحارل ولا حاول على الدي هتم اتو جوادي ولا فرويت بهلله ولا ترجت عطاتل هلت من على من محارنا من تقول انكركن الا غانت انا والمحاري طوال دي بعصو صندوقاتي حاوت رفت انا ما طور المحاري اتانا aza di atso sandok ato ganta na hari ambal elong kulo na fala tabat au mena ambal hawal har terfat illa kullan ta kamat
1: tilla ar qabdo nok chatan di ade la garobi kull aqma lam matib ako ha kam matarru qasna wa ana asakkab wa kanna ayna lak faw mun gab dol hatta hasuse wa tilam skab yadi hilleko id wa dala indar blo matsawna mahara لغان تلك نغابت ليت مو كفوفات بتيبا مكلاشينات صافيتات يتمر كبدي من العلم صاونا اكو من العلم صاونا كل اوت نفرناينا اكو مصوم من العلم اندل هربق لي قايده وخلفوني من قدم قرفو واتصابط غرماي ودع عيني دبل حري اكو حريه مصو خلاص انا اكو كل ساده فين كذا كوغل ايديت ومغيديت بس سانه توم صبطوني كامحرا فتوم لا تاكون ولا دم ندت ممكم ميت هر انا بيين بس مقبلة شغلات انا بيين وتلم سكاب يا دول توم ودو سكب ودول حساسه ودول كند وده اما عرب قبل اما عرب قبل اما عرب اكو قبل لما فجار قروبيتا شحكو بقفل بيبو اتسحب اتسحب تم فجار متك قرار تكني لا قرار بقفر بيكن لا سعر قلد اسحب بقفر بيال اكان بدير ابرك بلا عمدي بالعنا اتفقركم ودي بد فجر كومودور هلا وعفون هلا لا كومودور اي بدي مسلا شقلال على تنبل قروبي قصون حبتي تتفمنين قروبي لكن الابق لي اسحب يا القري دي مو مصكو وكل امور اسحبكم ناجي منك مدوره وبلدي لا بعدها ماني وبعدها قلبي الى صبابكم اذا بقى بيقلي انسى فرحكوه وواردي صان حديبه وقصبت اطرحت اموري كل قطاتلون لوارديتهم كنريا لكبتهم ادي كون لوارديت ادب طارق البدير ريع القد ولاتياتنا دي كون الحرب لا مسلال علكو ده ينطبقون بس فريق اسمك ابو تفون اتيكم وعفون وعفون دي من تذكريكو ودق عبله دي بكريكو توضق عبعك وكريكو مننا قانتا لناينا أورت الحين التشود كنق السايد تقسو وشريط برين بديب أنا أقول ما تسيني أيوة أنا بس قلت صبقت وارديت انت قسو إيه اللي أبل ليكو وخلاص بطاركو بطاركو دنق صد أنا هتوي كوسكوس كمي بيلا بس ما يتكم تو أكوسكو ومس أكوه حسان حاينتو لشريطو كان حكو وخلاص حلف ليكو انت حلفو كلا جباي دي بن مزقه لحتى جباي كندعت اتي ولا حتى جباي لديش لنا هنا بديبا فور من البولا حمن الفربيه طول من البول ايو بقى تحت بدنا يا لبقات يا عم لعنا كلا ترجعات هذا دي بن لا انا قال لي الاك لا افرادنا هنا عند الحفره دفع عند ود سمعوا ولا بتين انت تلكف الكرديش انا عينا بدي يبو بل انت تلكف سامعه التدول هي لك يا ثبت قلبو كما لا امرام ليكم لك يا قلبون كبو قيده قيس بل ساعات ولا قبيل لكم تتان كدي بيو بل قبيل لا اب وارد زلم هي قطعت السلام شي كبديبو قطر وكان وند وكان وند قبل انا وضع كوزي اللي بيتعب لا لا و وكبت وضع كوكركو تلا دول له اقرار قال لك لو قيمر حساسيك اكو حساسيك لما ورا الطحنتي على طول عفون بقول لك ان دورت الارض بعفون ملؤته وقلق تمتم وبدا يكن دي قبل سلايات

0: Ezra. Jigna aka khota.
1: سلامنا بيتنا هنملسينا تبولكم قريب اي فالم
2: كان فالمينا تبولكم كاع
3: زرو مبارح زينا تباطعنا سبعي تكون كاع بينها زيت مت
1: تنعنا
3: بينها بلا
1: بعد
3: لنا
1: كل
3: الراي
1: نحن
2: سقاهم
3: هزي هو بلا هيا هيا مرجعهم ما بلد
1: انهم قمتوا عنا
0: زرو دحان بحال لنا بعد عطينا تبعت هنا
2: عنا معنا على الخبز
0: نراينا
1: راح دقي سلام يلا نزل حتى كلنا كيكم نقدروا دقي مزحوا تلقوا وقت ما زلقوا ها
0: مين هذا اللي
1: طيب
0: ترى ما
4: حاولت له لا طريقه
0: دحان دحان
3: كيف تقول
0: له؟

0: هذا خلي صح صح على حساب فكر ولا بلاكي لاكي
1: مالكي
0: هلو يالك هذا خلي على حساب فكر صعيده
1: تكز حساب والله بين بين متصحك اخا
0: بيتنا
1: هيا بيت لا برخه خمي يالو
0: غيرن ابو خيال لو ندير
1: وطي لو مالو بدحان كاري خا
0: دحاني فاز دليانيري
1: لا تكون عمي مسكرة لأنا هنا لليها
0: أنت تمالي نزبر رخات مساحب قوس أفتبر رخات فيه ومسي
1: واه أنت هاي متاين مسكرة لأنو خساب قلو زاتفة
0: أي قرمكي تيوم قلو وخاريا وخاريا مسبولو ساون مسيلو أرب إلو قليفو ومسي
1: إيه؟
0: ملس مسبولنا دماء أسراخ مانسينا
1: ساون دابالكا ساون حيال تسعينوه
0: حقاقي فازو بلوسين بسون كسر قصانه سينو تريتنا ما صنيتها درنا
1: براها هي زكخ
0: مصاركا راي انكابل زيها هاي تتفاهم لها مع صاحبك يتتوني ايوه هي ملسك بلا سلام مالتي
2: لا بيد عمي بردو ما شنو هو كم استظهرنا يا اخونا لو ها
3: هو كومين بده هيدا هنقدر
2: و سلف قبلنا خاصه وما حيش
3: انا امك وين كسلت عندي كسلت قوم سلت ان غير زلنا
2: و انت زمرع والمود باش كتم عطي تليفون أنا ثورة إذا حصل أرحقة
4: تزميتها حين تاي تقبر محيش
5: أنا سي زقبرنا قرنا نحلف أمو عدا أكيمنا كله نقرنا بمكلي زي زبا صحنا رئينا قنزب نخفر
2: قرب قرب حصل
5: دحان دحان زعبازي كل ودينا يئنا زترفة نكبر كم يتوديو كابدن بيرحيه بيرلو أي
2: أوي أنت يا ليك يتنسينا انا خزرار لكار لنا
5: انت ما خونني ثاني حندي
2: حبال قبل كاسي
5: زس حراي فج انت غير له زترف زلكا يخي زترف ا غداي تابوت نعدم خاتي
6: وعليكو
7: وعلى غفلا
8: فانا خلي لكم تفلا خلي لك
7: ايوا
8: الحمد لله
7: الحمد
8: لله نذكر لكم نذكر غفلا يجمعوتي ها
6: بلو راي مكشاي نصبح حقيحات قريه له
5: مستقات امنا زقني ناي ساونن كال انكو نتات كي تحساس بكان مبالينا
6: راي سلام تمنى نسيلكم من روح
5: بسلام وفيركا بسلام تمنى
6: آمين
2: سلام تمنى
6: آمين آمين آمين
5: امو خطحقوه
6: اوه
5: نودق الشي وياز تزمتو ترحي متى كأتا غيرنا لولينا
6: تو قرم قيركم قرم قيركم صبوق بشراتي بلو أنا دماء حادي مكت هبتا بيتي قال له معاهم حاجز انت خونوكم هاي وزدوه
5: انت وحيدنا دا دحان نريق
6: دحان دحان أنا مس بيتي مخيرا يحييش دول كوصل دخوني يتسكفوا
5: دحان دحان نريق
6: دحان
5: اوه لا عافي مبقاسات نقير وادي
6: اوه عندها نسنقير يا عيال أبيت نازني ها حجي نابعين

0: انتي دايرك بقا دايم مش ماتي خو خلو نترف تزاري بخير انت خدك من اللي خرج باجي خاك دفني تمتني
1: نعم موتي دي
2: تزاري بك الله اصيل كاسمع
0: حري انت خلي لي غني
1: انا خو قاي اوكي كون كون متي انا حجزك اي متي
0: انت تقزم
1: هدي قبل هدي الكاسمعني صدر هاي يقربوا له اللي بلو بفلاي كان هفتح
3: باكر
4: كذا اعتبر الحالتين هدا مو بالي
3: كاج زعمان
4: تينا انه خلو حوات نزال
3: حولنا مسافه انت غير قبل ما تخطي يدي
4: زعوات زحل احنا برا اللي بك
3: يا رب من الكلك نينا نينا يا رب من الكلك نتي هو تي زكلا لك نتي امنا تي زقتلك هو تابوي تطفاك
4: ازرا واسي انا بغيت يا موتا بويا انت ترال لي انا اللي غادي لك
3: علقك علقك استخاز بتلكلو تشيكك كحاسبه ماكينه ايدي دروس
4: انا خبرت بزازرا واسي عند عسختك زيت وقسم
3: سالينا ندحي لك
4: نسيت زل خو خنا تريال خمس دينار استخاز
3: يتو بس كم كم هدي اذا انا بغرقه تنبكي حتى جيجا كان زي بالله عند ترى تبدي لك اقرب لك لك دم كلب عقله
4: على حل ريفنا انه لا يجي من
3: عايز احنا خلك قلت يد حول لا حق اصلا اللي بيقول لك
4: ما تنادى يقرد بهذا يبنى مدرسه
0: هو غزاي فتي خبر جديد من سلسله الاخبار اتكتب لي بس ليس ولا تسوي
3: بقى زي انا متشوشه انا حاولت بس مسيل في مره بس كل شيء
5: قاعد يكمل شوف شوف مش هو اللي قام يمدم ودن صوت الكذلو قتل كل خبرك يحل
6: مودات اسمك انبر
7: لقد
6: اردت ان اكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من
7: يكون هناك من يكون هناك من يكون
6: هناك
7: من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من
6: يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك
7: مش ماما هنمتيلنا وي انت خورت قال انت دحنا الليل كي اخي وي انت خورت قال لي تدرس حوخي انت تريو مراي مغغاي كوينو مراي مغغاي مراي مغغاي ازغو تريو طلو لو از مسللكي بنبعت مش لوعات عيني زقالس كيدنا نريو بجح ماما نحفتي تصوع لي يقرب لي كبلا يلو كبرت قالي بجخي بجخ حدو قلو بجخ حدو قلو يقرب لولو نتم فرادو انت نغير كيوم يقرا انت الكل خوطو يوم كبرت قالي
6: انا دي اسيري
7: اي كون كان
6: تاي دام
7: اي كون كان كبرت
6: تاي دام
7: نسخه رت الكل كن تنغير كيوم كن خوطو يوم انت كبرت كلها

0: عبل عبل كسل هبل.
1: سلام سلام سلام
2: سلام
1: سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام
2: سلام
1: سلام سلام سلام سلام
3: سلام سلام سلام سلام سلام
4: سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام
5: كون كون سكان عن عنا مثلا
6: وين هذا ولا انسخن وين اللي كنت مسلات هاي تريفك
4: بقول على هبه انا لا
3: خلينا
7: اي بيت تلح فيهم غادي
3: هي لنكره
1: تمتص الله قدمنا تيد بتي حق متي الى ثاني
3: بغات متص بو
7: بعد ما تكل كذا سلينا
1: سمك دو الى لهم ثاني حي متلو
7: غادي فينا متي
5: خمسه وا راسي لهم بها متص مرعوتي
7: من أنت مالك سمي؟
5: زرت وقت متى؟
7: عندهم جيم. أنت تسير على كمية كيلو با؟
8: دونجيكم.
7: أبينا.
8: إز زميلي. بدي دونجيكم صورة عليه. بينو بيش باكو. ما كده.
7: شو أبينا خيرك؟
8: كزلم تاني. تقوم تجا من لك أصحاب.
7: وأنا جزء عندي سوق أي دساسين حجي. أدم بيتي أتساسين نانيا. إيه سيكو.
8: أنا.
7: نعمل زعما ثم امتي عزيز كلام دا
8: يا عزيز الله مالو
7: نعمل غير اكثركم كنت تصاوبت ثم قوم سي زعما
9: بين حوالي لعنا مسانا تتعاود
7: سين حوالي
10: مزارك انا يوصل كان الله مسلمني هنا
5: بزوغنا اسوت رايلي كنا ازي ادا ايزي فاميلي ابزي فاميلي تجمير كاولن غاز ادا ايزي فاميلي شو عطا ميت شحتا رفزا نغره كفي ليلو نتي يدرون سأميني تمالا لسي لبريدونا بحفتها نغيرو دحنا توتو ميت ما سمعت الحد زمنا واتون تمال علي سيف يميني تلبريك تمام شنو حد غيره سلزس وحيد ارزل لغم تسغات حاس فالزل مخلص عليكم انا هاتم اسقن الله حسان ثاني قريب لي ازغل لزق ابرو زول هون سبع حبات حس لزد من خير مسلك سلزول نزل لخاب فغل سلز من لسانا كم بحر لهم على جيب سلزي
3: بخو ميكون من بيتي يا ريتها مجملة بخمسة تردد أخو كنيرة دحرى أخو لقوم نجار كنوس فرات كمن بخمس من قد دخل دعك خمسة نبرم تردي زخنا كل زقبر كي سمي مجملة قريدة داري خا تعمي دمسك نك
5: حركة جبال حركوي سواها فتح وستلك
3: أجو قد عانيسس سوقي سقط قصن الحذر قريب برلك
5: أمين
11: إذا ناقو قدامنا أدي سالينا قوالي إذي تكتم تقلع تاتقون إذي لقلت كم أنا وإن عدتي شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح شح ش

0: فقط قال لي إذا عشر إذا حد قرني بر كتن سطت أنا أدي خبم قدا.
1: واه.
2: هي. أنت.

0: كنا غا خويا هاك نشحن صغونه ورق شله معايا
1: هما دابا عندنا
2: ديما نمشي نسمع الروح
3: وي نتا تكبر بنتي خاطر وصح نسخون مسخوت
4: هذا هذو هما بنت
0: وسكا زاز بوك زاي نابي يخلو
5: انت نجي ركاندي كي ما تخلوه بجخي لك هاو زايلة حتخلو نطعن تاتي درسول
0: دي دفنا انا دايقي كون زربا سكا زاز قصاي حرق زوطان عايد خاطري
3: كابي ادي خازم تخيو قزانتا حمد يقبلك امني يقبلك هذا حرق اقل وطعت لك
4: هدو اندابا
3: وطعت
0: وطعت اخون باس خاطي وطعت حرق
4: وعت درس
0: دفنا انا نعيز حرق الله يبلن ندي كون زربا
6: ساكورا باب قزاز نبرا سلام سلام نفقر نايز قزا حيث فيها اللو نبرا كل سبسغان على نبرا حيث فيها اللو
7: أما أصبوك يا غزارك يوم السغمة تاخي سلام نايز قزاز تزاريق وحرق ها قم ريكونا تعاكي
6: حرق انتهي قير نقرانس
7: عادي قرفنا عنده خمرات نتاكبارات كري خابي مقلز دلي خلي تاكبارات كتفيك
6: أتحد تيد حول أنا الزفوت أنا قريب لي سلازي فوت دوك ياسا حتى كازو نخل نقرانا كن رادا ترى رادينا هم فوتها
7: قدفنا عنده خبرات مش نفسك تزارب اللي ارتعي تخونك
6: عطاتي الدحاو انتهي لأمو زعبانة سيك زارب نقرانا نلو عبزي فوت دونا قرس انتهي لأك زارب تلين للحلة عطا سيد بيجاها انا زقات المكان نقرانا حق زكايز بلا كازو نخل تخوكا
8: هبين عصاني رب حج تدري ليه ويد ربه تا عصاني أو حنت قرب شاف ودا تدله أو تربه هجوه كل جزء every day نبت طاقة بس إيه حمبس ليه هج حدا ما عرفتهم دا حمبس غلو صحن نقول ليه تسيعة أبت خصي كوف مسبلت تنهيله أتبي حفتي نتاي دام ساي زيت حمبس نعبا حمبس هتصاو تكيلوا صحن واي انا دا حميشه دي خلو ترين دي هذا لها اقعد انو سيلاتو بيت حبيلاتو شعصان حري دا حق ورا هذا ابزي حقي دي شغلت كيلو ات عصاها شعن الصهاني حري حري نعيد اطبق تزاورني لا الرياب تحو دبلات شعن يا مسوت معاك مسوت اتبي حفتي رسيعي عندي دا ابغزانا استنقتالو نعمسانا تمسحي بالعي مسانا وعليل وصحان حراي تبوق مسانكو علي نعناي داتو شعو اندخو دخلو ابتاج عاقزو مسواتحو شعو عنكو قرحي اتذبي ماما سي حميما سي لبه دوكتر كان لبه بي او لعواي دلنا حجي نحنا خان لبه حري دابينا نبالعيناي وصحان قرح سلزنا برت واي كما جمرت هذا زي النقرة النور كه لبيلا أبغز عندي رسعي عيدا تصغاري واي دحان نمت عيدوه ديو حقا ما دي سيلوه ما سيلوه ديو حقي شعوه حراي نعن عيدا تشعوه خيرو أبتا قز مسكوطح كير بيلا أمتي عوتو حيلوه صحا مستير عنكو قرح يخل لعدي خاي قرح لبيرا خريدة أبغزا قرفة موجود تقدر شن أبغزا يخوض مبارح شن كم سام تواتي لا جزاتي هذا بتي هذا كيسة تودي
9: هذا بيت مرتسي كبار سمت إنه قدس حواسي شو أنا خاني شين جبها الأول حاول أنا عنده بس كم متوقع إليه

مدارس بوردين ديب تارحب تعليم انبال دفعيات ديب سجع عواد دير راي ديب تسرد يوم حكومة إريتريا اقل صار مجتمعنا لا تنانسات ارض التعليم وتطور اقتصاد التوفح تقلل

طافت بنيت تحتيات تقبوي اتبرور لقباء ومدائن وجدوت مواصلات ووزعوت عجلات بمجوب جوائز ما دي بعلموت أنسات وأقربوت مسافات مدارس ترتو بقلقالو لتتريكون اسكلاما السبك وساقم مثل نوايو لامهول اللي نبر قبيلنا اتسابت دقاقيت اندت جامعة اجنيتو مهروكم سركب قبهلا اللي هي متحركاي مدارس آلات ومدرسينهم دربهم ديب لقعزة والحضرة قبل حلا ليلة حلل حاز تعليم وتقيير منبرة قبيلته في قريته هي من وقت ديب وقت اتسنى وتتنايت مسئلات اتلا مدت قونا عصر مدرسة بوردين لبديبا سبع على قبا مدارس اقل كلهم سبر عيو سبك وسقم كدمة تعليم لهايبه ليا مثل سبقز وعبي عدي بتتقامه هي وزارة التعليم للأشقية كالاندرات أوقات مهردي بتتافح مثل منبرة مقعز وسبر عيولة لتوتحينا التعليم اتستاتا وتيتوتا اللي هي منبرة لسبر عيو جلاب قلي تتحمرق ومتحنا دي باقتصاد قبيل إيلمسا اندت بهلاتو كمسل مرادوم قب قلوم لحلا لازم لاتو مهرم انبتاي تعليم الدالاي برامج مونت ديب قلي لتحرى مدارس كمسل هما تعليم بهجيا ام وانبال دفعيات اقل قبيلة لتحسب حكومة اريتريا ليتا تتبع لهليت سياسة تعليم ناجحتا

من روضة تسك درجة تعليم وكل لدرسو طبعا وأنسات مدرسين أم عصا منوصوم لقباء وبا حكومة لطهيبهم تقبو يدرسوت ديب للصدو ديب علموت أجيها الوطن حزوتهم بكلا لتتريكون كما حكومتنا بقصة التلهليت تعليم من روضة تسك من بتاية درجة عدقابنا من قبي من لعلو لحل درجة تعليم كبوت كمسلي قبي أكيد تو تعليم هي ديما بمناهج فكرة دام مباني مكتبات ومعامل كم سلهما نوادق رأت للتطور سبتو ديما ديب لتحايس لنبر ديناميكاي تطورتو مسؤولية حكومة بين اندي قبه هي كل نفر مجتمع حزوت للحرس ونايوت لود ديبو شكل معصمتو.

مثل سب شركات كارج لاتقب معاونات ما أولويات دولت ديب حساب لآتيت متبادل تجارب تعليم ديب قبي تورات مقدرة الدام لقد هدفاتو مسلومة آتيوت حبر تكنولوجيا ديب تعليم وروت من أقد حكومة إريتريا شك ديب الهليت مجالات اتقبي هدفو ورات دريس ودرسوت للاتقالل وأبكات تعليم ومهنة لكالقتو.

حقو حريات حكومة إريتريا طلبات وقول تعليم وكليات إقل تارحب إقل حودام ولا دراك بام لي تديب الأطواء حودام آت من دراسة تكبت العلد حتى جامعة أسمراء دي بزحات كليات ندعى بيتا اتكلا قاليم عدنا علوم طبيعة وأدبي للأدرسة كلا لادحرا عسروتات كليات الدولية الليت طلبات سالسي درجة مهرو بحالة تعليم جامعة ديب العبي وعدد درسامة ديب بز حسبت مصا التل وقت قونا ديب سس كلية بحالة كلية هندسة ماينفحي كلية حرس حمال مالو كلية علوم عافية أسمرة كلية علوم وتكنولوجيا ماينفحي وكلية علوم اجتماعي عدق ايهلب التن كليات ديبن اتكل سنة آلاف سب مهنة ديب العدحرا يوم تيرتري عدنا بسب مهنة ومقدرت رحان دا قدرت أكل عدحد بكل إقرا كايدة ديب الحليت أردت طافحة تقلها الليت السلف ديبنا يدقر وديبلوما ستات اندركزا شافك طلبات مجتمع قل الدباء والأتامم لاتساسا كليات إريتريا التلا مدة أزي أسك لاتوقع لدرجة كال آي ديقري بهلت ماسترس ديب قبط عد بمقدرة نوسو لدرس هلا اقل درجة العالية هي ديب دول كارج لاتفناتا اقل وطن للاتحزي مهنات بدرجة دكتورة لدرسة إلا بكات تعليم أكل ديب الرحب والتوقع القيساتا مشاركة أنصات ديب تعليم متجاق ريت ديب قب مصد اتمدت حرية حودات أنصات ليتا لأشارك لعلى تعليم عدنا التل مدت أزي ديب قليه مدارس من قبي ومجالات مهنة زياد عدد ولاد عارقات انركبن من كل أقاليم عدنا ديب جامعات للوتو درسامة ديب بزهو أكل مصو أبكات ركب لي على كفف المجتمعنا ديب العري والتعلم يومتا تيريتريا عدنا ديب مدن من قبي وبرور بحمقنو سلا تسررتا بك التعليم حقلكو للب المواطن يهلا ديبا مطمطور الليما إريتريا اقلب مقدرة نوسا اقل تعلم لي قدرة أجناس مهرو لقبا ومهنة وكل مثل سب شركة لاتن مؤسسات كارج ديب تتعاون اتلت فنات مجالات علم عافية هندسة علوم طبيعة تعليم قانون واجتماعية كدمة قبيل للوع الناي ماسترس ودكتوري تعليم وقول تهيب الليت كلهم دار سام سب مقدرة هي وروت ككمسلة حزيوتو من كارج مهروهو من دا اتممو عدوم كمسلة اقبلو اتدقاب مؤسسات تعليم وقول من قبي وتطور وطن حزوت زايدة لقده لو اتعدنا لحل كليات هي اتلت فناتا قاليم بهاليوتو مهرو مثل تجارب وارزاق ديب چمر جلاب قل هيرر اندت بحلا سبتو اللي ما رحاب رؤية تعليم حكومة إريتريا لوضح قارتو سياسة تعليم إريتريا ما اتكل أقاليم للأصحاب ولا لتباصح علم جلاب قلها اللي وكل مدر عدنا مثل قل التور لتبل سبتا ريم أطراف دولة مثل مدينة قص قدم لتأوالي سياسة تعليم تا اللي مؤسسات تعليم اقل دي باكا تنلحل قبيل ما دي منابرتو واتي اقتصادو ترت زايدة بن

0: سباتنا دمانتنا حنتي لتبل سقراس ثلاثة وخمس سنة عيد حريتنا نعيد لينا قل كل شعبنا هي عيد بكيت وسعيد قل لك باقنا للتمنى كما قلوا تابعوا له ليكم هي فنتوي برنامج يوم ما هند سباتنا ما تسامكم لينا أسك دنقوبة هي مثلنا قلتها لو قلت أتلالو سقيتنا عبايتا برضو حليتنا ميدان بزحتو له لا وديبوتو سك اللاما منوت لأنقدم لينا بكل لغاتنا مثل وقتنا ندقيسنا عيد بكيت وسعيد بدقما نقول كل شعبنا دي بنبل يوم ما برنامجنا قلنا استبديتو
1: سلام سلام كبراتن كبران انت خاتلتنا كم اتسالتالتي معالتاوي انه اربلكم زلنا فولي مد موسيقى انه هوني لومون استفلالي تحستات زلوم درتات حدا دحر حدا اكتاتي لنا بخمن مقرب تدالينا لنا ازين مبل سلسان حموشان عامت انه خبرو زلنا تنبلنا تنت هاقرنا دما نخل هزب ارترا اوشت هاقرن واتان زركب انقعنا بزبعال زي بسلامة بصحنا سنايك انياتنا تنت نبل مدبات ارتدي كم تكاتات الوزلهم هاقراوي تحستاتنا نتيز نبرك

0: ነታት ዝገልጽ ትሕዝቶታት ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ንሕና እውን ብወገና ንሃገራዊ ንደርታትና ኣብ ምፍታሽ ንርከብ ኣለና። ምሳና ሓቢርኩም ክትከታተልዎ ብክብሪ ንዓደም።
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام موجودين في كل مكان في حلقة الموسيقية الخاصة بمناسبة عيد الاستقلال 35 تحت شعار صمودنا ضماننا. زي ما قلنا لكم متواصلين معاكم حتى شهر الاستغلال المجيد حتى يخلص شهر 5 شهر مايو الاستغلال المجيد. نحن متواصلين معاكم انا وزميلتي فاطمه وزميلتي ماجده، حنقدم لكم اغاني وطنيه جميله جدا. وطبعا في سابق الحلقات اللي فاتت كنت شفتونا اغانينا جميله وكان في عندنا ضيوف، وبرضه حنكون متواصلين معاكم مع اغانينا الوطنيه الجميله حق زمان ومع ضيوفنا الكرام.

0: ذهب لولا. طبعا زي ما قلنا لكم نحن متواصلين معاكم في حلقاتنا الموسيقية الخاصة بمناسبة عيد الاستغلال المجيد السنة 35 تحت شعار صمودنا ضماننا. دلوقتي حيكون عندنا أغاني جميلة جدا للفنانة الكبيرة، الفنانة بتمثل وبتغني ليا قيتوم وقحتا نيرو عنوان الأغنية، وكمان حيكون عندنا برضو أغنية بالكنامة لمدينة إبراهيم سما تقول عنوان الأغنية. الأغاني دي طبعا كانت كلها أيام النضال، ولما دلوقتي الناس بيتذكروها الأغاني دي وبيغنوها، وإن شاء الله يا رب حلقاتنا دي تكون جميلة للشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج بمناسبة عيد الاستغلال المجيد. كل سنة وأنتم طيبين.
1: كنت أكو سخلكي مدلخ ومسلكي بدي أفتوانة الزنبري كل تقرب كركبه كله نقوم بتازن برضهم كل نتي بهلاوي كدان الدالين تندك رصي بفلاي ما نتي أفت أمير الزنبري وأنا أفت جلتات بالي فلوي صراحة يعني
2: حبات صراحة لزقنا خال زيادة أبو
1: زيادة أبو كوين بتازن لاتن تتعبيبا نتي سنتبب معرة معرة تدرفن تي نابنت حجي درفتي وي جل بهلا خنول كل الناس أب كينات ون أب جل بهلا درافع يكون كت راح يكون كان تساتف أفتي كايد زنبري كونتات ون نساتف نيروم يوم سلازس أفت وانا تزنبرو دمت أوي أنا بتعمين
2: تدرون نسس لعدي نيرو
3: في أوقات صعبة في أب جزء شجر أب جزء كم بيد نتاجمة يعني أكو تدالي ونريوز لنا كمي كم تدالي كمان بزح أفلطوي بنان حق زربا تيا درفت راح رينا بقى تحجسنا تبقتينا نبلمبر كندي شجر يرغبوني يروم كندي كبيت نجار ينيرو لكن تطبق
1: كل تتعبرو
3: قروم كما تابعنا لليكم برنامجاتنا للتلاله الله وتابعنا قتالو سايتنا عبايتا حليتنا للتلاله الله كما اقلال بلا لتنحيا ماكم سل سعاد بهلتو كل حلايت تنمية ناي عبي فنانيناتا فنانيت ليا قويت سلهما فنانيت كوناما مدينة إبراهيم اقلال دتابعنا قلنا بلتو بدقمان عيد بكي تسعيد بن بلدي بستيديو قنا تعدي

أعزائي المشاهدين، متواصلين معكم مع البرنامج الموسيقي الخاص بمناسبة عيد الاستغلال المجيد. السنة دي طبعا قاعد نحتفل السنة 35 تحت شعار صمودنا ضماننا. أحب أهني الشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج.

0: غوات دفاعنا الباسلة بالمناسبة دي. مين حيكون ضيوفنا؟ ضيفنا لمعتي قاشانا من دا أرخاوي
1: نايلومي قاشانا عبي دمتاوي تلاهايا ياب كلو بهيراتنا أبوانبر محبر موزيك إنياتات إيرترا دمتاوي محمد عثمانيو مسؤو زكايدنا وعلال انتاي كخون دمانا بتعزبتينا كنسكر مثلني حكاي سعدي
0: أكيد. أعزائي المشاهدين زي ما قالت زميلتي ماجدة طبعا اليوم حيكون ضيفنا رئيس اتحاد الفنانين رئيس اتحاد الموسيقيين الفنان الكبير الفنان الشعبي محمد عثمان. طبعا نقول له شعبي لأنه داخل في كل لغاتنا الإريترية، داخل غنى بالنارة، غنى بالبداويات، غنى بالتجري، غنى بإيه يا فاطمة؟ بالعربي، نسيت أنا. طبعا عنده تاريخ طويل، نحن ما حنقدر نشرح لكم كثير، بس انتم طبعا تعرفوا تاريخه. وزميله فاطمه اجرت معاه لقاء
2: ما تقبلتنا برنامجاتنا للتلاله لا ديب اللي كما قلنا بلت احنا قدم ديب صورت بهالتو بدير لتحلل على حاليه دوره كفمثل على اندم بيته مثل عبي فنانا محمد عثمان اللي وديناها مقابله. محمد عثمان بزو حاليته لا أقول حلا كما أقولوا للذكر لا تنحام كل حاليته عواته التي بالحلايته بامه شوية هجك أو مقابلة واديام لنا قلنا رأيوه تبحبر بدك ما نعيد بكيت وسعيد قلت بقى قلنا دي من التمنه دي بمقابلة قلنا كيس

في البداية أشكرك يا فطوم أختي، وأشكر أسرة التلفزيون وأسرة البرنامج بصفة عامة، ويشرفني أنه أنا أتكلم عن دور الفن قبل الكفاح المسلح، بحكم أنا في الوقت ذاك يمكن ما اتولدت لكن واكبت. الأغنية الإريترية بصفة عامة، التراث الإريتري تراث يعني غني وعنده أرضية خصبة وعنده دور في لما المجتمع في وحدته في عاداته وتقاليده. التراث لعب دور كثير. لما نجي عن الأغنية الإريترية قبل الكفاح المسلح، تعتبر الأغنية الإريترية المحرك الأول للنهضة للنضال الإريتري. مثلا في مرحلة الخمسينات والأربعينات وعلى بداية الستينات، يعني كانوا في فنانين يعني مبدعين بيحكوا عن الفن، بيغنوا ويدوا مثلا الوطن بأسلوب آخر، بحكم كان في الوقت ذاك الاستعمار، نقول الاستعمار الإنجليزي في النهاية يعني. ففي أغاني يعني عملت خلت الشباب يعني يفكروا. الوقت ده كان السياسة، اتحاد العمال، الرابطة، ما أعرف إيش، إريتريا للإريتريين، ما أعرف إيش. ففي الوقت ده كان في أغاني خلت الشباب يكون عندهم انسجام مع وطنهم. ففي أغاني كثيرة. لما نرجع

حتى في زمن الطليان لما نقول مثلا زمات ود أكود والأغاني اللي اتغنت له بتعكس الروح الوطنية والقوة ورفض الضغط والاستعمار. في أغاني كثيرة يعني ممكن نجيب أغاني كثيرة خالص إذا توجدت ممكن نديكم لها أساسا نموذج منها تقدموه، لأنه يعني في الوقت ذاك أغاني كثيرة خالص. الأغاني هذه وحدت الشعب الإريتري بكل نواحيه خلاف السياسة، أنه الوحدة في حد ذاتها أساس أنه أنت تكون يد واحد وتقاوم المستعمر. يعني دور الفن كان كبير بالذات في الوقت هذا، كان في مسرحيات جميلة من ضمنهم ممكن أذكر فرقة تماثيل ولاد كرن سنة 58 في بعض الحاجات اللي لقيناها اللي قدرنا نعرفها، كان دورها جميل بالذات في من كرن للمنطقة الغربية. والدور هنا في أسمرة كان في فرق فنية في الوقت هذاك ودورها كان جيد. بنذكر منهم فنانين كتار لكن عشان ما أقول فلان وفلان بنقول بصفة عامة الرسالة كانت رسالة وطنية. حتى ما نجي لسنة 60 يعني ممكن في أغاني لحد هسه الشباب يعيدوها، شقي هبوني، فاطمة زهراء وأغاني تانية، عدي عدي، وفي حاجات كثيرة يعني أغاني. فالأغاني هذه وحدت الشعب الإريتري ضد المستعمر وضد الاضطهاد، أساس أنه إريتريا للإريتريين.

ايوه ازي عواتي لحلت مبقسيها استاذنا ومن لا كانت سلام بلو حمد عبد الله تنطلق اللحن منه، لكن يسود ذاكر راي ذاكر راي منه ف

0: انا لما رحلت حق اسامه معاكو بتاع، وبحكمي انه طبعا انا دي بلقاش بركه عبيكو وسودان وايش، وعندي المام يعني سنة امر بيه وكذا. ف بس الكحسه قبل هو تنتهاجي، انا قلت له عندي لحن، قول له لحن بيه، فقال لي جربته ولهنا اتيته انشق يوم. فبعد الحاجات اللي تبهلت علت مثلا دي بشعر كمان هلا مت بالمسلك حامد ادريس حواتي تاريخ سنحة دكتور فارس لغنة أسر والسر لمعيتو لا لا لا أدي إلا دم كسارة دم كسارة ارترياتا لأنه أجنيسة توم لا كسارة. فالمهم اشتغلنا هلا حليت وقحساي قبري هوت وتارنجمنتي رونتك ايه دقا انا اتذكر اشتغلناها في منطقة سيما ساوا
1: وعرف لون وعرف صوت تاريخ سنحة دبدو حامد لون عوات تاريخ سنحة دبدو حاضر لك نس
0: شغيناها وقابلية ركبت أستاذ سلموت صحيه شعر ودا بتقرينيا. فهذا قد ما حلت يمكن لشعرنا تقرينيا دي بناي سحلت بالكتابنا سلموت صحيه اللي تقلكي عواتي انت تسي اذا انت رأي انت مبالي اللي بلدي با جندي اندي الناوس اندي وديها. فنحن دي ببرنامج توعية دي بالذات مرغنا علاجيين كل اللي دواحي سمسم ما عارف ايش اللي قد عارفه وتع كان عندها تأثير قوي. واحد الأغنية دي وقتها حليناها كالي قد تتحلل وجباته سالس بتقرينيا وبتقريت سبت قبت شعر بتقرينيا قبي وحل الحليت تاتي ها ايوه. فتوقتا اكانا يعني قدمت يعني لقوك لان نحز عنا قلنا بصحو ابصحنا هو بحليت مع الظرف اللي كان موجود في المرحله هذيك يعني
1: هو كربين وقدام فارسودات أبع شراء هو كربين وقدام فارسودات لتأسست دورة
0: أساساً شغل بحبر يقام قبي فكرتنا أورو نفر بينه يتقيسني لفكرة شيء أنت توسكتا تعبي ونقاش قبيتها وحرمن الحيس إلا شغل الأقل شكي كلك تتجرب لحيسة لامتعيا نساء ولكالي رزيرفا قبي قال أي كالي قبي حولتي ينهتو شكي عادت الوقت اللي أورو منا مشكلتنا دي بحلاي مشكلة قبل هلا ما في شغل جماعي ما في نقد في الشغل ها نقد حقه الا شغل كل سنه يقدرني اورو بينو استوديو دقي ساحلت ملي حتى لا اصوليه بتاع يعني نايوتا ولا من اي كان مصاته من اي حابريا قدام رئيس بوتي اللي هيبوتا كل حد مسل سمعي اللي حليت حد مسل كله قلمي رأي اللي تهيبتو فرقت ندت قسيت يتناقشتو دي بارنجمنتي ساعدتو حتى العازفين وكد ماتي وروكا لا كانوا دعاتاتو قيس ميتا لا شك اهلا للشغل كمان الى امران ما موجوده في ذوقه ما تذوقها دي بنفس حليت دي بنفسك قلت تتبع لا لحن حقو دي بنفسك لا انت متودي انت ما سميت تحزي

عشان تبدأ في الشغل. إعلامي. فأنا بوصي للشباب كلهم بصرف النظر كل الشباب عشان يحاولوا مثل ده قبقوا شغل حبر رأي قلنسقوا حتى كالي حفظ قلو دو دي بعاداتهم وتقاليدهم منهم ده تبقسوا قل شقوا عشان يبدو زيادة. يعني أنا قلت لك كذا، أنا بداويت حليكو كنامة حليكو نارة حليكو تقرا حليكو عرب حليكو.

هذا الوقت ذاك لو كد لها لقدام لا قل لي قل له كل قدرت منطقة مسنا بالذات دي بفرقة مركزية بهلو الدب يعلو قلنا فأنا من فرقة إعلام فرقة إعلام عالكو أنا أساسا إلا إعلام إذا فرقة لي ألبو فرقة على تقول التو كد لها أنا من فرقة إعلام عالكو أقوى ساتسا ورار قبانا حيلتات قيسكو منو كد أقبلكو بدير يدي بفرقة إعلام سبت الأمرون علو مباشرة بهالود بسحبكو تبرق الجندة حل يعني أزي بداويت أنا غردت ولود سبت أنا والحلات للتولود أنا كلها بداويت تتهاجع على التو كدلها وحرس ودان فخلفية على تقلي أنا يكتبني لبداويت لكن فكرتنا هي بوم كتبوا قلنا ربما دي بنطق أقام قلها اللي قدر أسك 86 منا وكين لا منا وكين برفكتي الحلال لا تحلى ها أوكي وهذه رسالة وطنياتها توكد لها لفنانة حتى قومية حقوية لا ورو شعر لك كتب من وزارة من إعلام من إعلام من بلوتكا ومن نغاح لين نسي وإيش وكتب وتحلى لأنه دار توصل رسالة للمجتمع لأنه سعي قوميتهم بلها حقول لنا سعي قوميت كلهم كاق إنما السلام بنا توكد لها وتوعيتك إنها بان بنا إبلا نقدر وبلا وكد لها أنا يمكن بزح بداوية

ولت أنسيت ولادي تحطر وحطرت تام الدولتنا اللي تندي قبي اتل الدنيانا معنات ولت أنس اللي تمات عورو لبو دولت وعامة الدنيا ولت أنستو للسامية اتل عدنا متأنا من قبيه دور ومعنات ولت أنسيسن قاليتو كمننا إرتريا مقايس ندال جرسة تعب وعامة استشهاد لحالفت ولت أنسيت الدينه اللي تقلني بالينك عبدرني تاوكاد ندال أول حياة سابلايا وبعد ما ديب الدينة قلركبه منع على ألن أبكات خلقت حرمايا وأولوية حريانا إرتريا قبطو ديما لتنبر إرتريا أمس أيام قررهن ما من قبي إتأدمونت حريات لتفرريا أول بزحتا إلا رسلي لهرسنا بو أسباب

0: إلا دولة حر بلاش كمسل إتركبت لولاده وأوالده الثورات نادل على وات بيته قصيت أنتو عذاب للقل على شعبنا من مقزم حكم أنتو تبال حان السالو اللي افتح بكت ركبة
1: حنا العملنا لنا يبدير قل ولود ولدي أنا قنوشي أنا دكا قل ولود ولدي وليه وولدك السك يومتي تنكف اللي ودب اللي لابل أذت حسّت مسلك كانتا دقمتي كون أنا لكن سر لنا إلى نفس شريكة لتنقفت ناي إلا أكان بس أدبي مي زب زب تيب لبلاولاد ما يساتو غير أي بلاو لباسي لبسو زب لبلاكم حسين إن دس أبتاوا لأردتهم أركبوا كأنا ولا تعمق لبلا عمامن حزق زي تكاتش أقبلتهم مي إبّا سباتت إبّا نشافته إبّا لو أنقل أنتي اللي بلدي أسرع كان أكان أبصحى وأولاد.

شعب إريتريا اتقلا تهلا حر دولتو قلب صح لقلو دفع استشهاد من دلو حرم درباد حد لما تساجيال بعمروت وتأورت إريتريا يتفدى من قبي عولو سنقالي وللت متأورو لقلبوتم التوكاد لو هي يقبل اندو دينا وقبلبنا من استنتن ديبو بفنتي أبريا لتفنات أماكن إريتريا من تتذكر حلم تديكون افعل قابتون دات بي قلت منتو للتقدري مسل اللاو كاد اللي كلهم جال إريتريا لاستشهدو مواطنين من عباي أسك شابات وشبابات من أنس أسك أجنيت لنتذكر التوكتون

0: ኩሉ እጀባት ሓርብ ልግባእ ወኩሉ ለኣብያቱ ለነዳ ወደባባት ለትካየዳ ሸዓብና ሰማዕ በሲርቱ እትላ ዝያዳ 400 ነፈር መብዝሖም ኣንሳት ወጀኒት ለዝትረከቦ ድሂቦም እብደባባት ለትካየደው ድሂባ እቲ 12 ማዮ ሰነት 1988 እቲ ምድር ሽዕብ እኪት ለርኤት ኣምና ሽቦላይ ወብዕዳም ለኣውካድ እትፈቕዶ ክነልብሎ
1: ሰረበትላ يعني امنا ولا شو محمد بس بس جن العلو مثلا ثلاث يوم دي الا سروبه لكلتن وثلاث ثلاثه ونبرع
2: ايوه لا دور لي ايوه انا دي كوفيد لهم لا ابدا بابت ابو لموتو دي قدام عليكم اباي ابلي دباب ابو متينا ابلي دباب ان ما طعنا دي حتى كانت تاكبو بيلين بيلونا ولا دبابات كل دبابات نطعنا لحتى 5000 قبط دبا حن حكت دولتينا لقال ايت اور رششتنا وحر لدبابات اقوارش هي بحديث كيدتنا دول كيدتنا حنا دي حنت لهم جنيد لهم دي حنتي هون طرفنا لدول الى لا كن كيدتنا لقيت انت تقللت براسنا ولا شعب كل دي الا كانت الا كل راسهم بالاجانيت اطفال عن اماتهم ولا حتى لا تعرفوا منهم الهم انا طرفكم من عدان عباي انا هياني بس حتى منهم فنتيتي على تقليه بس عمل ثلاث رفضتني لو رات عمل حق الدنقرت بدح مسدد مطاي ميتني ويجي انا العمل بس تفنتيتني منهم التدور اللي عندك عطلونا جيسو هتم حقو جيسو من اجانح اجنيت دي حنت اماتو ميوت انس ما يتاو احنا دي حنت جنيت اجنيت اطفال التلا كانت اللا امية دينا بعلي ولي ادريس ودع 10 سنة سيت ابويا ادم وكله ولدته عاشا وفعتنا ابوكي حاوى وكلوت جناها ابوكي بكيرا وكلوت ووالدة دي بالله كانت الا دي بقى حمود حوية جرح دي بنتو وآمنة سلم ولد ابوية لهم جرحة عمدي انتو انتو جرح مرة واحد خطير على دي بهم لدور لي جرحهم مرة خطير على من حمود بالله شلتوت ابو بلاند اسركو كان ثلاث يوم تاني التقرير ودي هرسو دي لا كان هنا ثلاث يوم اتقلانا الا ثلاث يوم للان قلانا ما يسحبوا منينا وهي حالت لا قالت دي با اكل عند حفركو انا دول جيسو مني

0: مكان اللي حفركو ديبا دفنكوا. إلا قالت لها لأجنيت بكوباية جانك بكوباية دول مرة العاطبة قطمي جانك حتى كبايتي تنيش بقى ستيو كلهم لأجنيت كلهم دي حانتين دو ديكوهم دول محرات متنة ديبا حانا جانا إيدا تقات يوم دول محرات قيس بيها ديبي عتقرار بهم الأجنيت كنن دي وديهم على ثالثة يوم ماي بطاقة ديبنا وحنا كمان عطال على دي بس متشي من عطال منو لبلالي يتوم سبت يلرقونا منو حلبنا حقوا حتى لالي عطال قيسمني ودي بلا عنده لينا على ثالثة يومنا خلاص قدم أده يقلن تمي يقلن موتو وحنا قلمي ينفقر المطان هلا لو بيمبي عنده أغانح أوكي أنا تيت نقيش أتوتك نقيش إلى رأيكو وبا جنين نسيو ودي بلالي في قريم
1: من لسب أكيد شعب إريتريا لعلو جائرين عساكر أتوبيا إلا وقد لهي من لا دي ودنك أتل شعب يرامل لعلو أرد شعب أبدحان ولا فقر أدام هلا قلت يبل لتأمني علام من ناتها من إلا ما مات كل أسا لأسق اللي فقره ولا تاريك ظلمام قلت له ولا لا تفكرتم التوكد لهي ولت عصر سنة لعلت أمن عبد الله شدلاي ذكريات شربنا إلى جرائم بإتام
2: والله أتوقع من تحاتيت مطعنا مطع دي بهلو من الأقفة دي بنا مطع أقوى بيرونا قصو قصو قصو هكي طالب دي بيرونا حتى هكي تقصينا أقوى تقصينا أقوى لبا لبابت كيداونا أقوى كيداونا لموتا موتا أنا قصون قبي أنا ولد حالك دي بقى نجا أربع قبادي بطرفنا كشنا الله كتوات قادينا وخلاص دي بطرفنا حقهتهم حالفونا وسني ندا عنا دي بقى كانتنا شوية كانت كل ولدت حالك مسلي على تحس وديت ريه هو من جوتن إيش نس أخوة وقلا أفقركو حقه فقرنا دي بقى كانت دي بقى لا مسيط مطانا ليه عامنا مطانا وخلاص عامنا مطانا ليه نس أنا دامنا دي بقى كان مايت نريو هنا الحياة ملينا ناس أنا عامنا وتفقرنا منا شلتت بعد ما يتكرر دي منا يبا كانتنا وجرا كانت ما حد يتقنا قلا دفنت قنا منا حود حود تباشرنا ثلاث يوم كلانا دي بلا كانتنا أخوها سالسنا ما يباترا دي بنا تمي موتنا وتم بي أي نبقى سيلان أخلاص أين نقيس دي بلينا لالو عملها من نقيس دي بلينا دي بنقيس أبيات ورود لقيت أنهينا دي بنا فلقيت على قطو تموت ولوت عند حلبات حليب حلبات واستيطوم قلا جني حقوا بقسنا أبيات ورا دي مات أنا سأبو قايش تمايا تركبنا إلا مايا تنسانا نجي سبان وعنا العصر دول تمت ناس كبتين أتحات إين ديبو وناس ما رسنتن بيرينا أسألناه وطبتين وديبا عندك مطابنا دي بعين بقى خلاص جهات كبتتنا الحمد لله
0: منا موت لدحنو أربع ولد كيلا ولد نايتا فاتنا وحليمة حليمة دي بالله قاعدة انت رافع فقركو بنيش على نيشة تيت على فاتنا أبدين دي تيتيا فقركو با محمد رمضان ودوي آدم وعامنا سلم ولد أبوي آدم توم الله آمنا عبد الله شيدلايتا حمود حويه حمس سس جنا وسبع عيتنا يوم أنا عالكو سبع دي بلينا فقرنا
2: من قدامي أنا أبوكي موتت وكروت ولاد والدة وحالكي موتت بكل ولدتا كروت والدة ولدت وهتان مسجي فقره وأنا فقركو أبوك شعر أنا أبوية برد كالة هرب على أمي ما يتتا مثل أبوية شعب عليها مثل أبوية شعر فحريمة هنا حالو تاكي رخبوني وحالو تاكي هتوم عبونا الحمد لله.

سلامتنا تقبلوا فنويري تي في أب مكتال تركو زخوركم تعزبتنا غمي وعيلكم نيلو مع 23 كلتون قنبت فرق مع التن فرق انستدالو هاقرون هاقرون زينا تحيز لكم قريبة زلوغو في المنزومي ني مكتالكم بخبر نعدمكو بغندر استيزينا في اللام مرحت بريطانيا جرمن شودنن منغوليان بمقنيات صنبلنا صنبتنا يوهانا ملغت سديدان መበል 35 ዓመት በዓል ናጽነት ብደረጃ ዞባ ጋሽዋር ካብ ከተማ ባረንቱ ብድምቀት ተባዒሉ ብምኽንያት መበል 35 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ኣብ ኒውዮርክ ድሙቕ ጽምብል ተኻይዱ መጠን ንግዳዊ ምልውዋጥ ቻይናን ሩስያን ኣብ ቀዳማይ ረብዒ 226 ባእስታት 20 ሚእታዊ ተወሲኹ ኣሜሪካ 5,000 ተወሰኽቲ ወተሃደራት ናብ ፖላንድ ክትልእኽ ንምዃና ሓቢራ መንግስቲ ሆንዱራስ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገሩ ህፁፅ ፀጥታዊ ድንጋጌ ኣዊጁ ዝርዝር ዜና መራሕቲ ብሪጣንያ

السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز وأهم العناوين. غادت بريطانيا وألمانيا والسويد ومنغوليا يبرقان مهنيين بعيد الاستقلال. إقليم الكاشبركا يحتفل بعيد الاستقلال. بعثة إريتريا في الأمم المتحدة تقيم حفل الاستقبال بعيد الاستقلال. الأمم المتحدة تخفض توقعات النمو العالمي بفعل الحرب والتضخم. إيطاليا والهند يعلنان استهداف زيادة التجارة المشتركة إلى 20 مليار دولار. مغاتلات روسية تعترض طائرات استطلاع بريطانيا فوق البحر الأسود. إلى التفاصيل. بعث قادة بريطانيا وألمانيا والسويد ومنغوليا برقية تهنئة إلى شعب حكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 35 للاستقلال. وعرب الملك تشارلز ملك المملكة المتحدة ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فيلتر والملك كارل السادس عشر غوستافو ملك السويد ورئيس منغوليا أوقاني غورسلوخ في البرقيات التي أرسلوها نيابة عنهم وعن شعوبهم بموفور الصحة للرئيس سياسة فورقي والتوفيق في العمل والازدهار لإريتريا وشعبها. وأعرب القادة عن رغبتهم في توسيع وتعزيز علاقات بلدانهم مع إريتريا والعمل مع إريتريا في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الملك تشارلز عن ثقته بأن تجربة إريتريا في مجال الحفاظ على المياه والموارد الطبيعية قد علمته دروسا عالية ويعتقد أنها ستلعب دورا مهما في هذا الصدد. وأوضح رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فيلتر رغبة ألمانيا في شراكة مع إريتريا لضمان السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة وخارجها في وقت تواجه في منطقة القرن الأفريقي والشرق الأوسط تحديات كبيرة. احتفل أقليم الكاشبركا يوم 21 من مايو في مدينة بارنتو بالذكرى 35 للاستقلال تحت شعار

موضوع ضمان فخلل الاحتفال عرض عسكري وشعبي ورقصات تراثية وأغاني وقصائد ومسرحيات تعكس مضمون ومعنى الحرية والصمود والمرحلة الراهنة. وشكر رئيس لجنة تنسيق احتفالات الإقليم السيد إدريس صالح الاستعدادات الواسعة ومساهمة الشباب مشيدا بفعاليات الشباب المنظمين بإدارات الضواحي. وقال حاكم إقليم الكاشبركة السفير محمود عاري حوري أن شعب هذا أن شعار هذا العام يعبر عن المرحلة والصمود والتفاني العالي في النضال من أجل الاستقلال والدفاع عن السيادة. وأوضح أنه يتطلب إلى الآن أيضا بتصدي موحد بيرتكز على القدرات البشرية المحلية وأمانة الشهداء لمواجهة التحديات التي تأتي من قريب وبعيد. وأفاد المحتفلون أن الاحتفال سنويا بحفاوة كبيرة بعيد الاستقلال نابع من تحقيقهم تضحيات الجسام ونضال المرير وليس بالهبة. أقامت البعثة الدائمة لإريتريا لدى الأمم المتحدة حفل استقبال يوم 21 من مايو في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بمناسبة الذكرى 35 لاستقلال إريتريا. حضر الحفل المنظم تحت شعار صمودنا ضماننا الممثلون الدائمون للدول والدبلوماسيون وكبار مسؤولي الأمم المتحدة ومسؤولو المنظمات الإقليمية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني وأصدقاء إريتريا والموظفين الإريتريين في الأمم المتحدة والإريتريين المقيمين في نيويورك وحولها. سلط الحفل الضوء على علاقة الإريتريين ببلدانهم وثقافتهم وتاريخهم وقيمهم الوطنية والتعريف بثقافة وتنوع شعب إريتريا وعلاقته الاجتماعية وكرم ضيافته. وقالت المندوبة الدائمة لإريتريا لدى الأمم المتحدة السفيرة صوفيا تصفى مريم في كلمتها أن استقلال إريتريا يمثل تتويجا لعقود من التضحيات الجسيمة والصمود القوي. وأكدت مجددا التزام إريتريا بالسيادة والاعتماد على الذات والسلام والاستقرار الإقليميين. وأضافت السفيرة صوفيا أن الدبلوماسية الثقافية مهمة في تعزيز التفاهم المشترك وتقوية العلاقات بين الدول والشعوب. احتفلت كلية ماينا في حل الهندسة والتكنولوجيا يوم 21 من مايو بالذكرى 35 لاستقلال البلاد وتنظيم الحفل الختامي لمهرجان الطلاب 13. تضمن البرنامج مسابقات معرفية ومعرض للصور والمواد وأنشطة رياضية وثقافية وسيمينارات. وقال عميد الكلية الدكتورة رايا زرغاي إن صمودنا وضماننا ومعرفتنا وقوتنا واستثمارنا لمستقبل مشرق لإريتريا، موضحا بأن البرامج المهرجان المنظم على شكل مسابقات يساعد في الاستثمار الجاري لتخريج مهندسين مؤهلين يمتلكون مسارات مهنية مزدوجة. وأتمنى للشعب الإريتري عامة وقوات الدفاع الباسلة لعيد استقلال سعيد. وأوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع سوا ومؤسسات التعليم العالي السيدة منصورة إسماعيل أن الهدف الرئيسي من المهرجان ومحتواه هو جعل الشباب أكفاء ومنافسين في جميع جوانب حياتهم وحثتهم على الاستفادة من الفرص المتاحة. من جانبهم دعا الطلاب إلى استمرار المهرجان بإسراء محتواه لأنه يعزز ثقتهم بأنفسهم ويقوي قدرتهم ويختبر مواهبهم ويعمق معرفتهم بثقافتهم ويعزز الوئام والوحدة فيما بينهم. ينظم مهرجان طلاب كلية الثانوي سنويا. احتفلت كلية أوروطا للطب والعلوم الصحية يوم 21 من مايو بالذكرى 35 للاستقلال. وقد تضمن الاحتفال فعاليات جسدت التضحيات التي بذلت من أجل الاستقلال. وقال عميد كلية الطب والعلوم الصحية الدكتور يمان السيوم أن استقلالنا لم يكن هبة بل تم تحقيقه بالدم والروح، موضحا بأن احتفالات عيد الاستقلال هذا العام هي فرصة للتأمل في الماضي والثمن الذي دفعناه وتجديد التزامنا ببناء بلد مزدهر. وأضاف الدكتور يمان أنه نتيجة النضال القوي بمصابرة وصمود منقطع النظير ضد كافة العدائيات فإن إريتريا اليوم في مرحلة واعدة تحافظ على السلام والاستقرار ويضفي ذلك مزيدا من البهجة على احتفالاتنا بيوم الاستقلال. وتم في الختام توزيع الجوائز والشهادات على الفائزين في المسابقات الرياضية والتعليمية التي أقيمت بمناسبة يوم الاستقلال. أعلن المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إدارة إقليم عنسب العقيد تسفاس إنجرماي أن مؤسسات الخدمات الاجتماعية التي أرسلتها الحكومة منذ قضاءات الاستغلال قد حسنت منها الحياة المعيشية للمواطنين. وأوضح ارتفاع عدد المرافق الصحية إلى 40 مرفقا صحيا و37 نقطة صحية من 7 مرافق صحية قبل الاستغلال وازدياد تغطية التطعيم.

عدد النساء الحوامل لا يلدن في المرافق الصحية بأضعاف. وحول التعليم قال أن عدد المؤسسات التعليمية قد ازداد من 34 إلى أكثر من 600 مؤسسة، ووصل عدد الطلاب بما بينهم 50% طالبات إلى أكثر من 134 ألف طالب. وأضاف أن خدمات التعليم التمهيدي تحظى باهتمام كبير من ضمن الجهود المبذولة لتحسين الكفاءة. وأشاد بالمشاركة الشعبية لصيانة المدارس وبناء فصول دراسية إضافية. وذكر صرف أكثر من 25 مليون نقفة سنويا لدعم ورعاية أسر الشهداء، وأكثر من 115 مليون نقفة لرعاية معاقي الحرب. ونبه إلى العمل الجاري لحصول المواطنين على خدمات النقل والكهرباء والهاتف المحمول، مؤكدا تواصل العمل لتغطية المناطق التي لم تصلها الخدمات بعد. أسفرت الجهود المبذولة للحفاظ على المحمية الوطنية وتنميتها في إقليم شمال البحر الأحمر على نتائج مرضية على مدى السنوات ال35 الماضية من الاستقلال. وأوضح مسؤول سلطة القابات والحياة البرية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد تخلوين كيداني أن المحمية المعروفة باسم جنوب وشمال البحر المقامة عام 2010 على المستوى الوطني جعلت موارد الأشجار والحيوانات تعود إلى طبيعتها بفضل الحماية التي وفرها السكان وقوات الدفاع. وذكر القيام بحملات توعوية لرفع مستوى الوعي العام المستمرة لتحقيق نتائج أفضل إلى جانب أنشطة الحراسة، مضيفا أن الحياة البرية التي كانت أعدادها تتناقص لأسباب مختلفة أخذت في الازدياد في الوقت الراهن. وأشار إلى وجود مشاتل في قندع والنقفة لتنمية شتول الأشجار المستوطنة وقير المستوطنة، والعمل على ازدياد عدد الموظفين والمشاتل لتنمية محتويات المحمية من خلال تعزيز الحماية. تغطي المحمية الوطنية مساحة تزيد عن 107 ألف هكتار في إقليم شمال البحر الأحمر. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. خفضت الأمم المتحدة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي للعام 2026 محذرة من أن الحرب في الشرق الأوسط أعادت أشعال الضغوط التضخمية وفاقمت حالة الضبابية التي تخيم على الاقتصاد العالمي. وقالت المنظمة في بيان صحفي يلخص التحديث نصف السنوي لتغيير الوضع الاقتصادي العالمي وأفاقه، إن من المتوقع أن يبلغ النمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5% في العام 2026 مقارنة ب 3% في العام 2025 بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عن توقعات يناير، وأقل بكثير من مستويات النمو المسجلة قبل جائحة كورونا. وأوضحت الأمم المتحدة أن أسواق العمل القوية والطلب الاستهلاكي المرن إضافة إلى التجارة والاستثمار المتوعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي ستوفر بعض الدعم للنشاط الاقتصادي العالمي. لكن المنظمة حذرت من أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة أدى إلى تحقيق شركات الطاقة مكاسب كبيرة، في حين ازداد الضغوط على الأسر والشركات بسبب ارتفاع التكاليف. أعلن رئيس وزراء إيطاليا والهند جورجي ميلوني وناريندرا مودي أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مرحلة حاسمة وبزخم غير مسبوق لتصبح شراكة استراتيجية مميزة تقوم على قيم الحرية والديمقراطية ورؤية مشتركة للمستقبل. وفي افتتاحية مشتركة حملت توقيع ميلوني ومودي بمناسبة زيارة هذا الأخير لروما، جاء في وقت يشهد فيه النظام الدولي تحولا عميقا تسترشد الشراكة بين إيطاليا والهند بتبادل منتظم على أعلى المستويات السياسية والمؤسسية، وتكتسب بعدا جديدا ومعززا بيجمع بين الديناميكية الاقتصادية وإبداع مجتمعاتنا وحكم الحضارات العريقة. وباختصار أكد الزعيمان أن هذا ليس مجرد تكامل بسيط، بل هو خلق مشترك للقيمة من حيث يتعزز نقاط القوى الصناعية لكل منهم الأخرى. وأبدأ العزم على تحقيق هدف 20 مليار يورو في التجارة ما بين إيطاليا والهند بحلول العام 2029 بل وتجاوز، مع التركيز على الدفاع والفضاء والتقنيات النظيفة والآلات ومكونات السيارات والمواد الكيميائية الأدوية والمنسوجات الأغذية الزراعية السياحية وغيرها. أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن مقاتلات روسيا من طراز سو-27 اعترضت طائرات تابعة لسلاح الجو البريطاني أثناء تحليقها في المجال الجوي الدولي. وأكدت

وزارة أن التحركات الروسية اتسمت بسلوك وصفته بالخطير، مما أدى إلى مواقف حساسة في الجو كادت أن تتسبب بحوادث غير محسوبة. وياتي هذا التطور في ظل التنافس المتزايد بين روسيا والدول الغربية في المناطق الاستراتيجية المحازية لأوروبا الشرقية، حيث تجوى البحر الأسود نشاطا عسكريا مكثفا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. وتواصل موسكو ودول حلف الناتو تبادل الرسائل العسكرية للاستعراضية الجوية في المنطقة وسط مخاوف من انزلاق أي مواجهة عرضية إلى تصعيد أوسع. قال الجيش الأندونيسي أن انفصاليين مسلحين في إقليم باو الجبلية الواقع في أقصى شرق البلاد قتلوا 8 مدنيين في منطقة ياهو كيما. وندد مسؤول عسكري في بيان بمقتل 8 مدنيين كانوا يعملون في مناجم الذهب بالمنطقة، مضيفا أن عملية إجلاء جثثهم جارية. ونفى المسؤول العسكري ما قاله المتمردون بأن القتل عناصر الأمن، وقال أن السلطات تلاحق الجناة. وأضاف ياهو كومو أصبحت خطيرة بعد الهجمات لكنها تحت السيطرة. وتشهد المنطقة بايو الغنية بالموارد والتي تضم ثاني أكبر منجم للذهب والنحاس في العالم حركة انفصالية كامنة منذ أن وضعت تحت السيطرة الأندونيسية بعد تصويت في العام 1969 أشرفت عليه الأمم المتحدة. عناوين النشرة مرة أخرى. قادة بريطانيا وألمانيا والسويد ومنغوليا يفرقون موانيين بعيد الاستغلال. إقليم الكاشبركة يحتفل بعيد الاستغلال. بعثة إريتريا في الأمم المتحدة تقيم حفل استقبال بعيد الاستغلال. الأمم المتحدة تخفض توقعات النمو العالمي بفضل الحرب والتضخم. إيطاليا والهند يعلنان استهداف زيادة التجارة المشتركة إلى 20 مليار دولار. مقاتلات روسية تعترض طائرة استطلاع بريطانيا فوق البحر الأسود. وصلنا إلى ختام النشرة وإلى اللقاء.

0: ሰላም ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ብምኽንያት ምብል 35 ዓመት ፅምብልና ፅነት ሃገርና ክቐርብ ዝፀንሐ መደባት ኤርቲቪ ተኪእና ኣብ ሃገራውያን ደርፍታትና እውን ክንፍትሽ ክንፍትን ኢና ከምቲ መዓልታዊ እትከታተልዎ ዘለኹም ፍሉይ መደብ ሙዚቃ ንሎም እውን ኣዳሊናዮም ዘለና ትሕዝቶታት ነዞም ቀፂሎም ዝስዕብ እዮም ክኾኑ እሞ ደጊምና ንምክታልኩም ብክብሪ ንዓድም ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝርከብ ብፍላይ ድማ ንክቡርን ሓያልን ሓይል ታት ምክልኻልና ርሑስ በዓል ሰናይ ቅንያትና ፅነት ንበል
1: أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا الموسيقي الخاص بمناسبة عيد الاستغلال المجيد السنة 35 طبعا السنة دي قاعد نحتفل تحت شعار صمودنا ضماننا أحب أهني الشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج وقوات دفاعنا الباسلة الموجودة في كل ركن من بلادنا الحبيبة أحب أهنيهم بمناسبة عيد الاستغلال المجيد وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين زي ما قلنا في الحلقات السابقة برنامجنا متواصل أصل معاكم حتى نهاية شهر مايو العظيم شهر عيد الاستغلال المجيد أتمنى لكم متابعة ممتعة
2: قدر السلامة تبتحكم حيسان وحيسات من تقبل التلفزيون الإريتريا كما قلت تابعوا لكم بمناسبة 35 سنة عيد حريتنا لتفنات برنامجات لتقدم لها حنا ما فهمتي برنامج اندي تقبلتنا كما قلو انود لأسمنا وكدنا سبتما ما تقامكم لنا أسك دنقو بهي مثلنا قد التلالو سأيتنا عباية تبدد ما نقول كله قبيلنا عيد بكيت وسعيد وان شاء الله دي بالله قالت مناسبه بتحينا اقول كله قبيلنا دي بنبل يوم ما برنامجاتنا وحليتنا قلنا استبديته متابعه بكيتات

0: برنامجنا كما قلت تابعكم بنشيد ناي حبرت ولا أنبتا بكفلة سراويد 70 فرقة بهلتو هتوم لا قدموا نشيد نتابع نحن وكما قلنا بمناسبة 35 سنة عيد حريتنا لفنا برنامجات أسكم نقدم لنا كم سلو ما هي قاشا ما هي دي مقب مقب كما أولو أن أمر بهلتو قل هلو قناتو من ذات لنا زي ما من حالة ميدان قلنا في قري كونيني حلايت عباي فناني تنفط احمد الدين شاقل كينالات بالحلايت قلت تقدمت بدمان عيد بكيت وسعيد
1: እዚ ፅንዓትና ውሕስና ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ እንኽብሮ ዘለና በዓልና ፅነትና ክቡራን ክቡራን እንተኸታተልትና ኣብ ስነ ጥበባዊ መዳይ እንተዳርኢና ደርፊ ባህላዊ ዘመናዊ ከምኡውን ሃገራዊ ዝኾነ ደርፍታት እንተደኣ ርኢኻ ንዝተፈላለየ እዋናት ነቲ ዝሓለፈ መስገደል ኣብ ኩናት ዝነበረ ርብርብ ብሓፈሻ ንታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ዘንፀባርቕ ሃገራውያን ደርፍታትና ብዓይነቱ ብዙሑ ዝተፈላለየ ስለ ዝኾነ ከም ዝተዓዘብኩሞ ሓደ እትጠምር መዝሙር ሃገር ጀሚርና ኣለና ንሕጂ እውን ቀሪብና ዘለና ደርፊ ከምቲ ፋጡመ ዝበለቶ ናብ ገዲም ድምፃዊት ፋጡማ ኣሕመድዲን ክንሰግር ኢና ሕጂ እውን ንምክታልኩም ብክብሪ ንዕደም

ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت ترايت تر

0: ክቡራት ተኸታተልትና ሃገራዊ ደርፍታትና ኣይምነውን እዮም ኣብቲ ሰሙናዊ እነቕርቦ ትሕዝቶታትና እውን እንተኾነ ሃገራዊ ደርፍታት ፈትሹልና ዳሰሱልና ዝብል ርእቶታት ይመፀና እዩ። እንተኾነ ግን ንክብሪ በዓል ናፅነት ሃገርና መዓልታዊ ንሃገራውያን ደርፍታትና ዳሴስና ፈትሽና ኢና ናብኹም ነቕርቦም ዘለና። ዝያዳ ድማ ነስተማቕሮም ክንህሉ ተስፋና ሙሉእ እዩ። ሰዓታትና ግን ከምቲ ዝበልኮ ስለ ዝኣኸለ ንሕጂ ኣዳሊናዮም ዝነበርና ትሕዝቶታትና እዞም ዝተዓዘብኩሞም እዮም ፀኒሖም። ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበርኩም ተዘክረኹም ኣሐዲስኩም እቶም ንሕጂ ወለዶ እውን ንታሪክ ፈሊጥኩም ክትኮኑ በዚ ዘቕረብናዮ ደርፍታት ተስፋና ሙሉኡ ፅባሕ ብካልእ ትሕዝቶ እዩ ክኸውን ምረኸብና። ደጊምና ንመላ ህዝቢ ኤርትራ እንቋዕ ናብ ክቡር በዓል ናፅነት ሃገርና ብሰላም ኣብፅሓና ንበል።
1: ሙሻሂዲን ኣልከራም ብክደትኩም ክልሰት ሓልቀትና ልዮም ዳ እንሻላ ክንትጋበል ፊ ሓልቃት ቃዲማ እንሻላ ያረብ ኣቃኒና ተኩን ዓጀበትኩም ወበርናሚጅና ይኩን ዓጀብኩም ኩኑ ታባዕቱና ወሻሃቱና ብሙሻሃዳ ሙምትዓ። طبعا السنه دي قاعد نحتفل تحت شعار صمودنا ضماننا. احب اهني واعيد واكرر الشعب الاريتري بمناسبه السنه ال35 الموجود في الداخل والخارج وقوات دفاعنا الباسلنا صنعتنا واحسنا صفاتنا ضمانتنا صمودنا ضماننا فاطمه
2: قروم سعاد بثلاث لغات كلها بيتيها حيسان وحيسات ما تقبلتنا كما قلت تابعوا لا تنحكم مناسبة 35 سنة عيد حريتنا يوم ما فنتوي برنامج نقدم لكم ثلاث نحن وإن شاء الله هي لألو قدمنا حاليا التوكد ليلة عالكم وأزيه لهليكم جيل هي كوفو كمسل على الحالية أكل أي على لقكتو إن شاء الله تابعكونا قد تقبوس أيتنا عبايتا قلنا بعدام وقلنا عبيه هي ذكرت قلت بقى قلنا دي من التمني برنامجنا قل يوم مسيد لدالا دي بقلة تامة إن شاء الله تمثل الأوقات هي بعد برنامج أسك نترد حن والسلام قل كلينا التمني
0: ብሽም ክልትኸን ኣነ ወኪለ ምሳና ሓቢሮም ነዛ መደብና ዝያዳ ዘፀብቑ ከመስግኖም ሓበን ሃብቶም ከምኡውን ኣማን እተኽለ ብምዃን ኢና ኣዜና ነመስግን። ሰናይ ቅንያት ናፅነት ክኾነልኩም ንዓኹም ውን ንምነ ብዙሕ ስራሕ ይፅበየኩም ዘሎ ፅባሕ እውን ክንረኸብ ኢና። ክቡራት ተኸታተልትና ሰሰናይ ንምነ ምስተርፉ መደባት ኤሪቲቪ ብምኽንያት በዓል ናፅነት ዝተዳለዉ ሃገራውያን መደባት ናብኦም ክንገድፈኩም ሰላም።

0: نخرج قالي
1: نينا يا مقرف لك دير عند لك نينا يا قرف
0: لك انت خبرت قالي خبرت قالي بجاخي بجاخي ازب لك زلو ترجع فيوت كيعبد
1: كيعبدكي نحن غنعبد كلنا نحن غنعبد كلنا
0: خبرت حفتي اي تبدلكم كوي بالناكن قن ما ماس يقربوا لي ازب لك زلو نمنينا مقلوب
1: نساخو للوا سلا زلوا يا تكبر نساخو لتخليا عقل للوا عقل يا وديكمني انا خيط للفريح كدا تفلتي
0: انت خبرت قالي حتى سمعي انت نتصواصب ندوت معري انت تتصواصي من هذا امو
1: تتصواصي بيم سالك تتصواصي كل تصواصي
0: بيم سالا هاي دامو نينا تصواصي بلي انت زغبرنا يا جيجا نحرب بحد انا قشنا يا دا انت خبرت قالي قسل ندالو خاطرف
2: مايتي مبراتو ابزي عندها تمالاله سبق اداري ابلي اجاخي لك رخبي رخيب خطت هذا دي فتي
0: انت يا خبلو بزعب 1 مليون كوينا نزارب دلنا
2: يرد اني كفلي يكون كنت بلدلهو كنت كفلي انت تدلي خا انا اخون قليل بيتي تنبر يزلقنا ابراز اي فلطو كيكون كن بزنبتنكم حت وره مصاني كنح حجي كفلي وقليل اقد دكني كن حقزن كم زام الصدراي تقرارب نزلق مسوخ ابل مرحبا حبا بجاك زي احقزن
0: ناري رح نكرهوي
2: بجاك
0: كرهوي
1: انا غنبع كله ابوي كنبع كله انتكم من اسكم إذا غي متقيلكم نود خقدر في دبلك
0: بجاخ خبرت بالي
1: ما تتات بلند الله بانع
0: أباخنا بزدل أباخنا بزدل خبرت بالي كبرت حفتي بجاخ سمعية بجاخ بجاخ خيك رأيه
1: عدو من كفيل اللو إلك حاتيت كده تفلتي مليون كانت سبع يدو وصدا من كفيل اللو حالا نتم شو عدت عداد نبرو من كفيل اللو حاتيت كده ماما
0: بجاخ أمن مخيدك تخبرت بالي
1: باكا كما يتلك أمن كيدوكي كل لنا
0: بجخي
1: اذا قلت انك راتيتنا جنزب عدو نحنا مليون كفيلنا بيت شو عتا ميت خفيلة عدو شو عتا ميت خفيلة سلو ماما وقولوا بحسبي تسلمو تسي ده رزقي وعي قطع تلله انا انت خم دبرك فلت اي كلني يقطع عد حكي يقطع له يقطع تقطع هو تي تماهيري يقطع لي ودي ديت بلي وانسالينا كاين غرا الى غرا الى الكالو مبالكو قليل زغبر غبن يقرا زبلي يغرزب الديو
0: اي كونني امبي تبلن زله
1: هو خيد
0: اي تخدني كفلو ماما كفلي حقا يا خبرت حفتي مزخول زقاطه ما شجر قلتي فحرك كتبلنا اي تخدني غيزن خبن عاخه حسب نصبيا بكير خصت كم تصفي ما كستي انا كنت ارجي خي وطي تفرح زلخو
1: نعيكو خم ترجي وطي خم نني لكم ندحومي انت زي هلوله السخخت قبري زقباكي ندحومي غيرم انقلع على عزب لو غزال لاني كما يد بلا غزخه اوري سومني
0: حقوس ندي مو خبرت قالي
1: انا مو خوت اكل يد لو خدي ديو طاكي نعخي يوت حواتي يوت انا بشي ما يقيروا لي طرحيله نزي اغنا منتا يبصحكم تماليسك خا حجي اوطيت الله يقطع ودخ يقطع يفلطو دم ابيعنا عندي يفلطو يفلطا جنعخي ناتو نبعات يزقدسكي ناتنا نبعات نايا بوي نبعات نعخول عندي ذكر يا خلو تزحلفه تزحلفه اقرو خينا خنبع كلنا ابوي كي يتحقو سازخدلو ذكر يا ماما ذكر يا تماليس كخا اوض خطع يدليونا لك
3: تيدي تفلت يا خبي السخار عين عين كنا مكي ألم دانا نحاوي نعف عفحر كله نعوم زوك زلو خوين يسمعنا
4: ولا خلتنا نسخ ولا حد كي قايلك انت لا اخ في يوخا نمن لا اخت الاخي زكاتة ذلك النسي دانا انك يقلن جدان ينتم دكي ازي قل بتعمي التراحي يقول اذا قد السلام قلي وادو تسعي دي يقرب الليل دي ابس قد كنت اتخد وطن عقان نارحت كنت ساقل تحممن هيدا اللي انا قانزا
0: عبي حفتخ اخي يقرب اللي بلخي يتركب زودي
3: جد حوي انت بدي لك
4: كفالي نسخي كون كتسي نسخي تسي اسخي اتعمل تتسي ايها اتسي ايها
2: انت ايسي ازو دلقوا
4: سكساب مثل نسخة المبسكة تعريكة مثل سلاحة كتبطل
0: واتربك
4: سبن سبن نتناقض فاتحين منك

0: كنسانة كم عب حوي زبر كم بطني فرحة كاني نفس وكف سقوم سنك يعزوي
1: أعتقد غدي سرام فلذاك اللي تبكير عنك أخبار هزمار ناول كفقدو خال بيت فرد خلال كتب اللي خلالي أي تنك فكني حرام أذكر ما أكمل أذكر أكمل
0: بس خاف كاكف أنا أتفلت أبان ما يزيز برأي كل جزء لما نيت مثلك أنا قل لما نيت سقعتين حرام كتفلت أزب سكتري إزالة حربنا قوالي نص خاف
2: እዚ ጉዳይ እዚ ክልቲኹም ተዘራሪብኩም ወዲኹም እዮም ንዓና ከይምልከተና ደቂ ዓሎም ዘይኮና ዋንታይ ዘረበየ እዙ

0: بزح دقف كير كلنا اخي يغني لنا
1: انت غيره
0: حفتنا اخي بعبي خا ولادنا حيس كلنا مزيخي سولي احو كسك ادي خرخيبك هي اللي تمليسا بقى خل نقر تبقى كينلنا دس بلك
2: حقي من سلامون كنا مسقونا يقباي عني هاتو سلامون عنا واقع في للنا
0: هو
2: قليلا يكون مس ديها نحق غتبل فيتنا فيت من قطع يرد أنا يتبعنزو سلامون قن إصغاهو من تزي يتقبر من البات أبز حجي متودة أني رخوهم قداينا متمدد أني رخوهم سلزي نايب حكينا نسمك سلامون حوي
3: قبايا جيرا خورت مزقانا زلي نقرا يكون قبايا حكي زخونا قمت عميدا مزقان قبايا خمس جيرا أخاهونا
0: حكا يغان يلدا
2: حدا نقرك أحنا قرأكم زلني بيتي نبتي دروس بزوح جزيتها مع لاليسا يأمينا ترف عدوه خفيلة توانت نبش منا غير ركباتنا لامو نبيتها أمس قانا يقبايو تينك يو بيتي
0: نسخة أزاقوالي زل عالكي يتك عالكي
1: هاي ولا حتى يوركم
4: سامعي أغلقي نزاورا يجي أخذ زلقي مدبنت الأهلكي منا يخوف كتري يخي كنت هذا الخيار هذا ساتاتي هنا مخيط تقول ناتو بطبو أي كون أبن كابس كاس عفو الفاتي أتين تحرق
0: أوي كان زي أيلو مكام سانا وجعجع كيبلو أفر من أرونو نكوا سراح كوينو بر تليفون دويل نكوا قلون كن رخوا مين أيلو ميرو
5: نحنا ون كان مزقن قبعنا يمخناتو زو كلو صدرا زو غورو تعارينا زو كلو سلام كمتس قال لي نغير ايكون بزح لعل تحت الحليف اكم زعنه درجه ما بصحنا قالي املخنا مسكونه اذا قاطع من صدراي وين سلازي لو كنا ما بزيت حوسنا نبر تليفون نغيرنا يمسوم يتحوسون بتزقاطع ما كله نغير حبوسات يوم بزقاطع زمين انا كنغركم سلازلني سلازي نافتنا قدم حبوسنا في الساعه زعسلو فقر زما ورغزا مملاسنا عابي صقاي تشم بزغا يقتلنا

0: الصوت طيبة صوت حالات سمعين نجات ولك إلا هاشم من أدوبو قيرا لسال أسور حوتو إيه لتهاجك مسنا وهو قتيل هيبانا بس كتب والاتصالاتو وبرصو ترفع والسعقبة قال أنت اللي بكارية تقول ليكي
1: لا أبانكي تحالتا أنا ما سن شغلي هلا قلت أمري إلا هاشم مسحقاي ومتلياي وبرق العلا هاشم سعي ليت أقابله بس قل خير ليدا ينديكو
0: يا بكو ركوبكو اللي ولي عمتات قدام قابدي بحالة وعمتات الأوال دوتات أزا بس أنا شيك قل قيسو
1: لا لا لا لا حتي هذا دل باتحي لاني تشاغليني تو بيكون ديكون دي فتايتو قلت سبلها لما سلي تشالا لو واينو كم سلو ما سلي
0: متوين نجات فتايت بو ها متمثل كرمتا مكفتح البيع ريامتا محجار ومدولق الهدايات وبيليك
1: يا حالتو انا مع الهدايا يومي امر وقرمتا وكفينها الا داليتي ليكوني لكن فتايت كم بهاشم متاكده انا
0: هي بو ولاد الزمن امبل فتي كوكا وفتي كني هداي لا تربصادهم وبيكون بس
1: هاشم انت قياحته مثل من كم لا تمن قوادي بندي يكون سرم قال لكن حطيه اتشفروم اوالد قريم ودارسات ندليه كل

0: كل بعدها يحر بس
1: كي هنا علاتا لا أبوه ناسا أبوه ما ولت عن تتم اللي أحلى إقل يكم برأ لكن كبر وعزة نفس عاد ما منو كابس لا يهديكم إقل من قبل إيه
0: حبي ندقل السلك يا أخي زمانكم من كل أوالد لمس الكل عليها وبالذات من كلنا أوالد قرايم أوالد حتاته وعماته وحلوتاته أنت عجب كيف هرتك قلك هذا؟
1: كيف؟ أنا يعجبوني؟ أنا الزمن يا قلت أمري بقرمتشي وبأدبية تجاقرن على تلبوني لو رازيت جوكت ولا تعسمان لا تعين عطر ولا بان لبنون عنه
0: لكن هاشم وهي نساني نيزان حالي كل يعرب وقت أمري ربنا وصل السرد من عندي يكون حده انت حر وانت كر على حتى جاي قلنا حولت نتقبض ايلم تانا كره حنا دي بلش شفر ندلينا
1: لحن تربي لبي لا تقبي انت بس قريبو وتهاجيكو يمكن لا تقبيتو قل كل اصل لا قبي
0: بدير لا تقول تهاجيك مثلي على اذا لكن مثل كل لا نجيك حد جاي يكون وصلك تامر
1: ازما من
2: بلش اكو سوق الا هاشم لا يعمل من اللي بس عشتنا لزيري هلا وكم ما مثل قدامي تتهاجل بيلو ركب كاهما من قبل بدامت كم بديرو تهاجك مثلك لتقسى بس وبين الاستناتن ولا تنافس وتمقب ساعته قانح وبرف لبن مك
3: ملاي هاشم ناقي هلاني اول لالي ما بس بزح سكبي هلاني بيلو الا حصان او الدين شموم هلا او ما نفرت منه كلي بس رب الاقرم التبال
2: انا هي مالي اسال هاشم شام حتى بس قردم قابي هلا بلاليكو
3: اللي تعب على انتات مالي شامات كأنه وده ما سلك أنا اللي بس كله كل اللي تفهمني
2: يا أخي من شام ده أبي حمام ما هذا نوس وبالذات بورن كرجب بن دهلا عذاب تبلك لك عذاب بعلي يبلع ويستي يسكبك أصلا قومام ليه تقبل بلك لك
3: أنت شام تمنا فير قد تفرط حرامي تبورن كرو بور وبكالن كرو اللي تبال أنت فقر إنه أنت اللي تناك سوت هلا ولا فتيا أخي ما له يعني
2: سهل ليك شيء قصدك أنت ما راح يفهمون ليك عاد تبرد ترى مثلا معنى ليك من وربي بطلعت عجابع لك وجعنا هي قلت أمر ها اللي بيورن كربكات اللي هي انت نفتيك تحكي فتيتك يا هتفتيك وانت يتفتيها بلجيت
3: ما لي اللي تات ما هلا اصنع يفتيك ويتفتيك انا لا اي بي صنع صنع هاشم نوس برا صوت لو بلا هلا ذو سن مرمر يا دكتور شامات ليت ما تك هلا
4: هاي هاي هاي كيف
2: تمام تمام سنه مسا سمعني إذا أول تماما تحضر روت ومن مشكلتنا سألناه بتتقدر النج من الصديوت
3: ماله مشاكله كم أنا أبلع عليك قبل من قبي تقول الصديوت كم أنت تبلع عليك قبل من قبل لكن أنا لا تبص دعالي تود بالكم يبيع
2: بس لا أنت داري هاشم وهاشم نعم سنة قص عليك البين كهيتر
3: هاشم هاشم أبانوت أنا مسنا محبر ومسنا أفتر نعم سر قصي
4: خلاص تأكل ما تعم بالك أها تم مكتبك طوال هدرة ما تساكي مشكلة لابوني طوال طوال هدرة قل مساكيته مع السلامة يو مع السلامة باي
3: دكتور شامات هاشم انو نترى اللي كانت تيلو لزو وحموم هلاك عيون بل وشامات لكن لا ساعي هلا بل
2: المرات أنا من لي بس نصعب طالة شامت متأكد أنا دي بكريبنا شامات هلا بس
3: ما لي لي شاي انت بس اللي بزح ما رسكه كنا وديك على اللي شام
2: متبل اللي كا شام ناي سلمة يا اخي قل عيني نبلك لباس شغل الكف حزيكو بتامر انا
3: يا رب منا لباسهم بشامات لكفو ولباس قدام الكفو منهم نجينا كليبنا قروش وصينا انفنا قروش كدو يا اخي كم بلو
2: صينا فروش بس صينا فروش ميتا قروش كم بلا قروش صينا قدو ميتا انت
3: كم بلو صينا فروش وتناناتو عليك هلا قروش رباطك قدام كندك كريكك ابكبت وفكت كنا عند تعلب كا كا كا عند تبل زنك سن السامي وعنك سن تري وانا فك سن زينه يا اخي ربنا ريناتو ربنا ريناتو ما يتركبه
2: يا ريب على شامه ما لين تعذب على ام على يا بعلى شامه سينته بلو يا سلام كفرت رايح مسلك
3: انت اللي شامه تقلمت كل لبك ليك قلنا هيك ليه تعذب كمل يا اخي بقى كده

0: الله جل جلالك مولاي هاكميل اللي كله كربت وقتال وندو اللي تات عند حلفة سلاسة وحام سيد سنة عيد هرياتنا قلنا عيد ندال اللي أنا ما شاء الله وتبارك الله
1: أيوة
0: أما تكوك مولاي

0: الحلفت ريكا كمي ما تاتك ميل كمي ما تات الحلفت
1: سن ليكا اما انت هدار ما انت سن ليكا كبر فوكو واخبار موت وسجن وناد ابيات مي حلفه كل حلفه
0: فعبي الله عبي الله دي بقى ركبه وكقوم انت ونبدي وزابات وقتال وقاعه فانسات
1: سبحان
0: الله هل زمن اللي سنا يرب حلف في سنا يرب حلف في
1: ليك هدار شعب نتريا ابزمو بلا بتو حريته ام صلي كل اقل بداول يتحسبت على كله تحسب لكن فاشله ليك هدار الكل جرهايم وعذاب لحالفنا كنا كما مثلت والله قاتلوت عائله وقموت وعشومه وندحر جيجو وجرايم اسمره وتل قروب يا حداد اللي قاتلوا الشعب لما لا ما لقى ها اللي في المنى بده اباي ما حد قمس لك حتى هذا يكون
0: عبد الله عبد الله سني حد قا سني حد قا اقل بسقديره عونه سنبت سلام
1: ابي
0: عاد ابراهيم واعمل وكد به
1: سبحان الله
0: واعمل وكد به قولوا معال من سامه يتكلص
1: لا اله الا الله من كات ولا كل حاجه لما من اللي بيلي بادي
0: ايوه
1: ند حرقيقو وجرايم اسمره قلت لي كم قدام قاتل
0: سبحان الله سبحان الله الا انا يا اسمره كميل انا يا اسمره انا ما سن اتذكر وبلبن الشهر يا انا بس كديره كل روس بس يتبدا من يا كميل
1: سبحان الله كم بلوم لهم يا كم بلوم اسمه تاتهم قداد وطواشيهم وعندها قهوة من هنطواطل مثل أكوادات ونوزو
0: أيوة.
1: جنون أنتم جنون.
0: جنون
1: ومن كل ريكا جيب وماك وأورال لنت بهلا مكاينهم حنرير بلا من قبي أكيد ورث من رب على الشعب
0: الحمد
1: لله لهم براد حريات لكن ريكا ما شاء الله تبارك الله رب صديهم من يكون اللهم ما قمونا تعلم توم من قدر لهم
0: عبد الله
1: أيوة.
0: عبد الله
1: رب صديهم لكن
0: رب صديهم
1: هذا حلال قلت لك
0: أيوة.
1: من اللي بيلي يتبدأ لا تبلاش الرب من هليت انا داقم ميه
0: بزحتو بزحتو كميل الا لنا يبسك ديرا لبي لكات لكن بلبن الشس ابتك ميل كل رأس منا اللي بيت بدي عدنا يعني من كرانا قل الشنكون دا بيلو قدور ابوچا كين فرحين جيسو ابي اللي فرحين بلاكات اللي يكو باك بسك ديراتو كميل
1: اسمعني عمل قاتال بسك ديرا انت دي بقى الكبالتو
0: والله انا لعمل ليها فرحين عالكو كميل فرحين لكن من اللي بيلي يتبدا سكل هذا اليوم تشن ربي شن ربي
1: الله
0: الله ابويا وكلوت هو عبد بيتنا لا تحوي يعني مسل علو مسل علو ابويا ام ما قارب قبل ما تينا ام بالله كرنتو كميل ام بالله كرنتو كل راسه بتفرقو يقدر
1: سبحان
0: لا لباسه ولا نفسه كل لبس يعني دم ليه تقابع له دم
1: اي والله
0: وتيتاته نفر افعله الله لا تيتات رافع على نفر سيد حويكم سلطة حرام ركوانا
1: لا إله كفا كفا كفا اسمعني متى بالليك وحري وحري
0: أبويا قال رافع على نفر كم سل كريو هتوما مسكين سن نيعن زبوط ثبت على دم سن جاي اسمنا على كميل
1: الله
0: وباه مسكين يعني دي بكفالته
1: الله نوزو
0: دي بكفالته دي بعد لعلت باكستان دي بعيادات كيرة تثبت علت جلسة دايتنا يا حكايم قل ركب دات بهلا وبيا دي بوم جيسا دي بوم جيسا كميل سعيد حوية بلك هليكو سعيد حوية الله صار لقاتو كل روسي على كميل
1: الله
0: ولا كبدو ما بكيت علت
1: الله
0: لا كبدو بكيت علت كميل أنا يعني حالة سعيد حوية قلت لن دي ببا دي كم سلطماتم كو كميل حوية لنفسه كل برد قابت علت
1: الله
0: برد
1: ايه
0: وكل لغروب شاي شاي غبا
1: الله
0: الله سعيد هو يدي بقبي تايطات ناي والداي يدي بنتو كم سلط رحمه حرام ركلص
1: لا حول ولا قوه الا بالله العظيم سمعني وانا الى وكيف فوت
0: هتوما انت مسجد مسلى قدام لب شبابيك وباب رشرشو يعني مسلوم كم سل موتو ابو يا شويه كم سل شبها حرا داقم ين
1: هينا
0: داقم ينك ميل
1: هينا الله محمد رسول الله سبحان الله باجر ربك كفله ثلاث ساعات
0: ابي
1: شنرب عباية سبحان الله
0: كل رأس عبا الله عبا شنرب عبا كميل عبا شنرب أنا رأيك من ودس سنة بلاك هليكو كميل أسك الله هذا اليوم أنت كل رأس من نقا جايد قيس
1: كفا قيس
0: نقا جايد قيس كميل
1: إلا شنرب عباية
0: عبا الله
1: ما ها قيس منك
0: عبا الله
1: لا إله إلا الله رسول الله أيوة
2: لسجل لكن من يديها تلامك لا علي انترفيو مسلمني

0: ሃይባና በስ ከትወተ ተስል ወበርሳትካ ትረፍዕ ወትስዓልየካ ተሓን ለየካ ሕልብ እየ
1: ተሓን ለየከ መድሓኒት ሻቃሊኒ በስ ለያምሊ መስለይቼ ዒድ ናይ መትወላደ ሰበታላ እግላ እግለ ምግፍትሃ በኡምህያብ እንደበትሓየርኮ ካባብ መስለ ሸወቁንለይኮ እንዲኮ ምሽክለ ተለብየኒ
0: መስንየቼ ትበ ምን ትሻቀ ላኪን በስ ኣሽርዎ ኣድለየከ
1: ይመኩማ ቤለኪተ ምሽክለቼ ዋርቴን ለትፈትዮ ለትፈትያ ኣሽሁር ይኮን ሰኖታት ከማ ትሻቀለ ግሉ ሻም ፅናዕ ትምሽ ትብሊና ኣልከይማ
0: ማሻላ ማሻላ እሊ ከይር ዓብይቲ ይኮን ሕልብ እየ ከግልሚ በይንካ ትሻቀልቡ ይተስእለና ኣሕናማ ግንስ ደካ ውህዳይካ እሻፉ ክግንውደግልካ ሕልብ እየ
1: والله ما لنده بديت منيه يكونين انا لكن بي تمام كما اتبطك حرب الراحه السلوب
0: احلبيه كربش قال فتو هداي لي ديو قلنا انا لا تا تحسب على احلبيه ازهيني بس لا هياب لو تبل ليك هي فليت
1: فليت اي يما تحددي بمنا ولا على شويه
0: منا وكين قد هاي بلا يبدهب صافي احلبيه دهبنا يبا
1: يا يا يا دهما بس لو حد لو حد منوك
0: ذهب وكان حكو حزين لا تا جركب على الحلبيه دحمت لكن حكم بطحناونا الدقدي بحلب
1: ابشر ابشر مشكله لابي ما بس مشكله لابون
2: ابستل الا هاشم ود ما الله هيكم ابدحني هلا عين الناس اللي ديبو بيلو اذا انتم سلب حسين اكان مداويه يسبو افيتو بولو
3: سبحان الغادر مقبا هذا كذا قروب شنطه درفا لغندل ريالكو ادم يرديو
2: الا شنطته من عيصاتي تتكري وسكابه معل ولا لا على بوت بامه امبل وهله واندت قلبه بتليفون لتهاجي يبيله ودولي دولو فجر ازلي نغوتيكم
3: والله ريكي مستر انا ما الحاله كل عيبتني قايره دي بشويه لكن عدد لا قابل امسلي عليكم
2: امانكم تو هاشم سلام لبل لتهاجك مكر وقدام سد يوم لكن كل راس نقمي لبل وقدام دول مصو بابو دب
3: سبحان الله
2: ودب جباي دول ريكا ادي رفع كحلف لبل منك از اللي جنا غار امه مداويا الحزاله
3: والله قدم دهن على دل حق بعض هلا ها انا قال حسين اندركبكو بس مشيت هاك
2: ستال لها ما اتبل هبل بيلو نحنا قال اجملوت حرياتنا مسلا انس عدالينا قروش اند اتفاجرنا ام الحريات قلنا نتفاجع حزينا كذا كلمه 50 قلت هبونا حزيكم
3: ولا مشت انا سلادي كلكي لكن متي دايهاتو ها اقول عيل الشهداء مسكونه محارب قلت زياد حزي عليك المقبي انا مسركني شارك
2: احنا ادي كم سلا يكوني حتى نعبل الليت اند لبسنا وما دفن دحردنا اقل نتفاجع
3: مشتل انا سلادي كلكي لكن عيد حريات ومنبره وبلببس وبزاد وحفف هنا تقملو دمير كلا ريح كم كرا أسرة شهداء ومسكونام حرب وقلوه من سد ومسلوه من تولايس هذا سلادي نسي بس أنا سلادي كلا كيدا منا نايا خدار كلمة 50 نسي لكن قل لأني سلايا كم سلو بلاك الله وكم سلو تبيلا لليكي بس لقو ماشي قمي أنت أسيلا
2: سني
0: نجات ولتي اتل حجير وقت اقل هداي انت ومسانيتك اقل هداي فايح وعمور اقل الدالية
4: حالتو بتت هادونات ولا ميتو
0: انت بعالكير كنت تهدي حليبية اهزا اقل هاشم اقل اقل هديتو
4: اه؟ هاشم تبي حالتو؟
0: ايوة
4: هاشم من قلت هدو اقلوتو
0: هتا اهزا قلنا عمراتو لكن بس اساناي همو هم هداي وحيط عيقبا
4: كأمتي من بدير أمر تعالك ولا مي؟
0: أنا إذا أمرك لكن بدير أمر وأزاي فرح وهدايو نتني أتشبس
4: كسمعين حالتا أبانياتك وحريانك أسيت والك من قد تقبعت حزي
0: يا رب لبي لاوهتو ولاد أزاي مبلنا يكم ودولنا يعدام عند السمع
4: كلاس فاق حالتا أنا رأش وجع من سبت لكنين دنس أكو قلس كبتو
0: ورأس كل وجعك ولو كل وجعك انده يكون هشوم لاته يهلا قلكي رب لا ريني تهشومي مثل مرعاتو وبسماديتو وبسيفو ومثل مازاتاتو

0: لأمان مسلمن كمسهليت اتوعطق تتفرقت لكن بلاك الله يوقع لابك من قبي شرط صبيح وجبنا ديبكاتو ازانك ان انا صالكم انا نو سوق لا صبيح وجبنا تقبل مسلك انا
1: كان زين ساقلو بيليكو
0: دحان انت تقلب انا بس كم قلبك صبوت امورتو اول سلف عطافطرانا جبنا نستين
2: ولاد قدم لموضوع انتم يعني امرامه ليكم وبينكم تتهاجوا ببعضكم ها اذا الا هاشم يعني حوكم ومسنيكم ومنيله والعلين يعني بعلقوماتكم انتم وصبقوماتكم انتم الا مشكله ميتا يعني مشكلتهم ما تعبتوا هلا قال ايده ليكم من قروب سني يسالكم
1: ويحضر انا بس اجي يسالوا كله قبيح يبيع بقى كما من قدام سمع عليك بجفر جفر لكن ولد فاتها لا اسامع عليكم ودواه قلت له ولد هلا انتم بس الا ولد الهذول
2: جل جلالك الا لا يعني من بالكم ما امومه بلني تعلن سامعني ليك وارها ونجات ما يعني لي وبلين دل تعقوا الحشكاشكو بولي تاتر يوم عليكم اللي لو تبله ليك لكن مدول مشكله النقبة قال هي توت يعني الا حاره ليكو والا هدويه يا وبيلينا انا يعني هتول حزايا وولا السنيت وولا السبت بقى دي يكون فانقوا فجر ديالو
0: انا بس اللي هاشم مشكلته لا تجيب لي يا جماعه الا هاشم حموم هلا ودواه هيني ديب شيك هلا بس اقول مسلكم هاشم متقف قدام سبت العل اورا ما شاء الله اللي بله تطلع كما تك هالفرق
2: والحكه بالنا ان شاء الله مقني بل هنا هذا اتهامات انت ولاد اتهامات انت انتم مسنيكم توب على قوماتكم تكم مقلق بيلكم ها ومن لحل كله حونتم قرابه قرابه سامعونا ليكم احنا لا انب من انب قلنا يسمعنا اقول لكم لكن كما سنات انتم وحونتم قرابه ومشكلتكم تاموره جربوا ولا ما ولت الا فاتح اللي يقول بالهلا كفوتا ومنتا امورنا امورنا سديد دوزي
0: ولد فاتها هلا فاقرت من انا هلا ولد قمت على جت اللي حصان حموم هلا بس بللينا وذاته قل قل قل قل نبع حسامه ينجرب انا ولي يجرب كل شيء
1: لا شيء قصدك ابي حذر احنا اللي موضوعنا يا هاشم انا نوش بحس قبل اللي يبوت
2: ايوه
1: قل فتشوت بس
2: بس خلاص خلاص ربنا يسدينا ويسديكم احنا بدير هيك قدام يعني مشكلته بس مصني وقلقل هيوت للامر ها اذا انتم ما يعني كم مالهم بالهلينا كم صلوا دو يعني شويه اللي دو هيا ذا قدم لعشيركم ستو ايه ستو كما ستو
1: مرحبا
2: يا ميتي اللي بدروا بالتطلوتو انا لا تقول لي اللي كنت بلا قدم
1: لا
2: بلا قدم

0: ظلم حسين اللي حتان لمشكلته كم مقلة داقمة كد قبيت بلي يعني كم صلاتها
1: أنا لبيلي إنها بحسين لكن الحتان انت تقدام بدي بعين الناس بس رب لا قدر متجبله
0: سبحان الله قادر يا رب نوسكليك قد احنا من باسلم حسين ما حيس ندنقمي ما حيس تبلي
1: شيك نقي سبنا داوي يا حسين مول
0: شيك يا حسين كرهاش ما ده يوم تسك شيك الكركرو كما لكي سمعنا اللي انا دي
1: انجبرو وانا تحالي يا حسين حاسد لو بدي قدام بي لو كان حسين كل رؤسه هقي قدامي يسمع ودواء ينسي ازاي ايه تقدم من اتحالي
0: ولا رب خير لك عبد البلم حسين
1: تلفوني لاتصل هلا يكون
0: خبيتهم دي
1: تمنيت تمنيت
0: خبيت
1: هلو الحمد لله سنو علت اما تسكح لي بيا ما تسكح ادا ما تسلاكين اقروش واسك ما تيتي بلاني كلاس مرحبا
2: اها سلام عليكم
1: عليكم السلام
2: يمه انتم عيد حريت وبعد وطنيا عادنا مسامسكم قروش تبادون قروش حواليت قل مقل لا مساكين وقل لا يا ابو تهيوبه
1: اللي بجرات يكون حلبيه هذا اللي تعلق نحملك بس اللي نحملك انا ولا ابوك مشكله تحيلاتنا ما تقبل لي كان داس لنا
0: هاشم امك سنه اللي سمعنا ليك انت يعني سلام سنيتي تبل ويتتهاجك مسلناك بدير كويت السحق ودي مربوشه انت تتر ايه بيت مراك بتكليت ميتة مشكلاتك
2: انا يا جماعه حبت مشكلتها لبيين كم سلق الاميل ابي لها

0: متولدنا يا مسني يتشهله وقلو الدال اللي يكون بو مشكول اللي يكون بعد لكن الحمد لله حمام شيك اللي بيونا يا حكيم يتشاك على بس
1: أيوة كل فتايتك كذا اللي فتايتك تاي يعني من البولا وولد منتا احنا قلنا امرا قلنا امرا يعني بواضح تهاجك مسلنا امرنا من قبي يعني نحزيك
2: عبلا امانو تابوك حلبي منتا وولد منتا بس السلانات حنا يا دي وقت شافك ادي نعدي نعدي يا حلبي
0: يا جماعه بس اللي فتيجه تمام تاموره ومسلكم اللي اذا دحن فجر السلككم ده انا اذا معليش شافك اللي بشغل هلا يجي
2: حسين ابو حسين حسين ربها بينا بس الحيطان قل الا نجات اقل الحكماكم هلا ها حاسس ناد قلت له نقع عنا بحسين مقاكمتو بس ذهي ربها بينا
1: ما تبلم حسين كم يتم اللي انت لا ما تبيله اللي يكل اللي قال قال منا شوية إشارتيت أو منه قال لي ركبك يعني
2: عملك أدهميت هاشم عيد ميلادنا فتايتو ودها اللي مني بيلا مني يقر بس نقع واقع ستني
1: قواقع ستك
2: أيوة
1: ما تبلم حسين كفواقع سواني يقر ما تحضر حسين حقو يعني اللي تاتهلا لبرنامجهم بواضح يلسلونا ميتون هيقر قل ما تحذن يقر وليتا
2: نعيش تومي يكون بحسين مقاكاتو كجلو منينا قبي أدفجر أيوة كجلو منينا أزفجر كم سلمة أونا دي بنتوني سنن السؤال لهم وهداي شافق ودوهم بلو
1: هداي شافق حتى بحسين هداي شافق وكور وليتا تديدي تابع تحاب اللينا بحسين لكن بس اللي لتو بلعلكي اللي تاتم بس قل هليتو بقى كواقعش واللي تاتم على
2: على
1: ريك بحسين انتي

0: والله كله ما ربنا وسكا قرمه ان شاء الله يا رب. لا لا يهول ما ملاحات هاشم والنا سبت دول دول فرو هذا ما يوم البرنامج بس ربنا يصدق قد ما نزل كالي يبل
1: ايدي شاغل هدار ايدي شاغل تاع شاغل الابو الا هاشم والنا ريكا بس كما كواجات فتايتو نجات كم سالتا يقول لك سلنا جامعنا هلا بس
2: لكن العيال اللي زمان وقت يلعبوا تاكر من هنا يوقف انا لا تقدم ساعات من سوق تمسك ليتو مسر ايتو معكم
3: السلام عليكم
4: مرحبا عليكم الشباب ما شاء الله مرحبا ما شاء الله مرحبا يبا مرحبا مرحبا ابو دسي مرحبا يبا مرحبا مرحبا مرحبا يبا
3: كرمكم
4: الله اتمنى يتاكر كم من هنا بيتاكر كم من هنا ما تاكر لا
2: ابي وانا جات التالي
4: هذه
2: قلت
4: لك تنقبها
2: بس شويه
4: اها اها قبل ما تفهمي
3: رجعكم تفهم جيد
5: انتم من سيريو ومن الفتاه تشبع ودا معكم ولا من نجاه
2: نجاتي كون فتاه تحلبي
5: اي فالك انا فتاه تشبع دتا وعيد ميلاده وهيابات لبسك ذا شو اقول لكم كمان
1: لا لا لا محمد رسول اسمعني
5: انت شغل الافكار ولا فادي انت فادي ادام بيد حريه شغل الله وانت بهي بعيد فتاه تشبع شو اقول لكم لنا لا تحلفت اريك بقدر اتشيل انت جامعك وتكم تلومه متاكل ومشاكل وكربت كل شيء عامله رايو ود انت جامعك كمس الكتاب كتبت ولا كتاب كتب الحمد لله
1: ايوه
5: يوم 24 شهر 5 كل 1020 سنه قال الدهر
1: ما شاء الله ما شاء الله
5: الكتاب لكن ولا انا اكتبه واجمعه واكبه من يكون دي طباعته دي بقروش للسعاده وزحمته
1: ايوه
5: واتينا الكتاب هني من اجل الا حريات قالت اربحتهم في زله ودو شو هذا صندوق امانتهم قلتي
1: ما شاء الله
4: استاهل استاهل استاهل ولي هاشم استاهل يبا استاهل هنا يعني ديبا كدنا نحمي وكوين بالعلم وماتكا ومستير كان بين امرت يا ابوك ها هذا يا جماعه تلكي حليب ما ولادو حيصي ولا تتبهل يوم تا انا الشفريه وتنفش وتولى جراك بهدي استاهل ولي هاشم استاهل ايوه يا
1: والله ما كان ما كان هذا الا هياب عبيده هياب عبيده

0: أجم وين؟ نهار كاي دبا إيشان؟ نهار كاي دبا براوة؟
1: أبشر
0: والله إيشان كان أمانو سبوكا
2: ليت حجي؟ حنا ما اللي ما تزاباي بللي وانا بريت وحنق في فن دازمنا منو كبلها شون ولي وابو وادي يا مال هلو اقروش اندا اكيلالنا قل عيل الشو هذا ومسكونا محرب وقد عامنا
3: بس
4: بس بس الله عبد الله عبد الله عبد الكلينا عبد يا عبد الله
3: عبد الله عبد الله برافو هاشم برافو
4: عبد الله.

تعالى دي بهليكم سلامتنا قادرة تكبتو حيسام وحيسات ما تقبلتنا من اللي ندات لنا أخبار لساعات كنا قدمتو قصل لعبايا رسو مرحات بريطانيا جرمان سويدن ومنغوليا لقوطات أصناعي ندو سلاسة وحامسة عيد حرية إرتريا بدرجة أقليم كاش باركا ابن يارة تعيادة بمناسبة سلاسة وحامسة عيد حرية ديب نيويورك عيد ناير قبا حركة حزب الله أمريكا ديب أنفار مجلسة لا وديت من حديث سقطو

0: بساطة محاضرة منظمة مجلس قران السيد بيان الرسوم لا مرحيو لوك إريتريا السيد بيان الرسوم عند مرحيو دمانت كهلات لبن مدين مجتمع قلت تتأكد بلا تبل سقرات من يوم عصر سابع عصر أسرى وكل مايو دي باكو عاصمة أذربيجان دي بسر قلع عصر سالساي الدنيا جلسة مدين شاركة سفير بيانتي باس مع كلمات بزحي شعب دي مداين أقدا دعف قدمات اجتماعية سبت لأمزي رتريا لا تتابع رؤية مداين وبرور نوص نوصل للسادة دي بناي حبر استراتيجية عمار كمسلتا اللي مداين وبرور بحبر اقل التطور هي لأماما ولا سد كمسلتو شرحا لوك رتريا عند أطلاع دي بحل فيا سلاسة وحمس سنة حرية دي مداين نعيش وبرور أساسي قدمات اجتماعية انت دالاكم صلهما شعتو رام لعلو مواطنين دي مساقبوم انت عقبلو وقل حرصو ودي وراء تجارة قل لشاركو لا وديتو ولا ركبوت تجارب قل تأدرسو بدوليتكم صلتا قدام دي بدنقو بسفير بيانة إريتريا مبدأ حبر أفريقيا عند أيادات بعمار حبر دي مداين وبرور قل تتعود قبل هالجهد لحل لا إلى ما تقولوا الدنيا نظام مالية وأقبو يسلوف أقل لسنكم سلبو أكدا وكم سلدم من شرحا دي باقنهم عن سبل الدالة مؤسسات قدمات اجتماعية رهيات كم سل أمزاء تحبرا زي ما تفاصيلنا اللي خبر صالح موسى ود حبيب أقل قدمو قلناتو
1: التعليم عن سبا من حرية دا استبدا بحكومة للدالة مؤسسات كدمات اجتماعية دي بمنابرة شعب رهيات كم كالقا مدير عام قسم كدمات اجتماعية كولونيل تسفاتيون قرماي حبرا بأساس اللي دي مجال عافية قدم حرية دي بلا تحدد أكانات سبع مؤسسات عافية لعلا دي بأربع مؤسسات وثلاثة وسبع نقطة عافية كم توقلا متمدد في الديت وعدد لدي بسبدالية للتفرج عمسيهية بعصوفات كم عبا أبرها حالة مدارس بكسس كولونيل تسفاتيون عدد مؤسسات تعليم من 34 دي بزياد 600 كم عبا علب درسة هي 500 أنسات لبقتو زياد 134 ألف كم بصحة شرحة كدمات رودات ما كفال نايلة بقعي قلات حياس لقبي جهد سبتو بلات وقالة لتقدم ديبو كم هلا حقو لحبرا مشاركة مجتمع دي بأساناي مؤسسات تعليم ووسقوت أفصول حمدا عائلة شهداء قل سديت وراء عيوت اتكل سنة 25 مليون نقفة سديت زياد 115 مليون نقفة هي مراعية قلت قب قلوم منادلين مسكونة محاربكم تهيبا ودحا مدير عام قسم كدمات اجتماعية كولونيل تسفاتيون قرماي ديب دنقوبا شعب كدمات مواصلات كهرباء ومتحرك تلفون لركبوا بمجال قلات فحوت لتقدم ديبكم سانحان ده شرحا لكدمات لي عريو اكانات قل بصحو لشكل التلالكم حلا اتأمرا
0: كلية هندسة وتكنولوجيا نفحي سباتنا دماننا باتبل سقرات دي بيوم إسرا وحتى ماي سلاسة وحمسة إيد حرية عيادت وكاتي منع عصر سالسة مهرجان دراسة وديت زي ما تفاصيلنا اللي خبر منصور عثمان تقدموناتو
2: لا برنامج دي بعلوم للتنكبة جقراتات عفسور وعفشوراتات عادات والريادات كمسلهما سمينار لكم كماتو أميد لكلية دكتور أزر أي دي باس معي كلمة سباتنا دمانتنا أمرنا قوتنا في رارونا هي باره مستقبل إريترياتو حقول بيلا لا بمجوب بدرا لقب برامج مهرجان كل أمهنة اللي تعندقو بقع مهندسين هقل فرو دي بلقبها اللورات سيدي أي دور كمبو عند شرحان أقول كل شعب إريتريا وفرس قوات دفاع سنه تلب صحينا بلا ديبل درسه بملابس عادات قومياتنا عند قرموا لو علو ديبا معلم مسؤوله محبر وطن شباب اقليم ساوا ووقولات مؤسسات تعليم السيده منصور اسماعيل بتسمع التاني مكلس كلمه شباب بكل جوان بوم بقعم ومجاقره قلق بو اقد هدفنا الى مهرجان وصبطكم توند حبرت درسه فتح اقلوم لهلا ابكاته قلت نفع بتحسبت درسه بجهتهم برامج مهرجان دمانتهم عند اثبتها مقدرتهم وقل ووهبتهم لفتش كمسلهما دي بعاداتهم لبون فهم لوسك وفنقيهم لهلا حسن ووحدة للأتر تثبتوا بتثبت دي بلترزق قل التلالة فانو مهرجان كليات درس عدنا اتكل سنة لقب برنامجتو
0: اللي كنا دي بنتو سلاسة وحامسة ايد حرية دي بكلية حكمنا وعلوم عافية روتا مالي إسرا وحتى ما يبنى يارد تعيدا لمناسبات حريات وديب جلها للدفع ولا لرعفة بناير تعلد حرياتنا حياب انديد قبي ابدم واروحات لتأكد التلا بيلا عميد لكلية دكتور يمان السيوم نا يوم عمت عيد حريات لتحلف مراحل ولا دفعناه عول ديبالا نتذكر ديبا دولة دورة تقنبني قلدنا لنجد ديبا مناسبتكم سلطو اندي شرحة دكتور يمان اند اطلاقم سلف قريت نايلا بإيمان وصبر دت كل متاكل لا قبجه الترود يوم عدنا إرتريا سلامة ومسكوبة اند عقبت ديب سايت لطهيب مرحلة ديب عديتكم سلح الليت اند حبرة اللي اقل عيد حرياتنا زياد للأقم الله وقمال لو السكاكم سلط حبرة ديب دنقوبة مناسبة عيد حريات ديب قبج جراتا دروس ورياضة لا تعوتو جوائز وشهادات تهيبو كحيسام وحيسات متقبلتنا سكلا لك قدمناه أكبر قبط عدتو العلاح كلما تعديت هي دي بأخبار خارج كنت عديتو حركة حزب الله أمريكا دي بأنفار مجلسة وسب سلطة أمن لبنان لا وديت منع حديث سكتو لمصدر إقل أفرهو الشعب لبنان كمسل هما سدايت إسرائيل ديب لبنان أممت كمسلتا اندحبرت شكوت قدمت إنبال اللي قدم الله ديب مكتب دفع أمريكا بهلت بينتاغون إقل لقبأ ستات قاب ديب العلا اجتماع سب سلطة أمن لبنان ديب تفاصيل نايلة ماني آتيهو إقل أدعفوت مؤسسات لبنان وقول حن مراقبة أمريكا إقل لإتلا قب جربيتات اقلو قلعكم سلط حبرات لمن حديث ما بعدرو ديب سياسة وحريان اقل لشملو لإيك أدركم سلط اند حبر هي حزب الله حكومة لبنان ناي حكومة عسكرية مؤسسات من متأتا تاي كارج اقل تدافع كم سل وجبات حسبات مكتب زحرة أمريكا مع الإسراء وحد ماي وراتا السلام لبنان وحركة حزب الله سلحا قل تكري قبل حالة جهد وحنق فوتكم سلط لشكوات اندك قدم ديبوم سأنفر منعكم سل سادق ديبوم تأمرا اللي تتأورات اللي ترى الحالة لبنان وإسرائيل اللي ديب مدينة واشنطن هدق قاس حدق اللي دايا مدالي ديبا قبل ديب الحالة وقتو إدارة رئيس دونالد ترامب بسبب حرب إيران إقل جزيرة تايوان عول عصر 4 بليون دولار طوار إقل تأزبدي بأفقرت العالة ستات إقل دولو كمسل أبطارتات أمرات بأساس لا ناي دولو كاتب عام قوات بحر أمريكا ديبا قدم يشرح لمصدر أمريكا ديب إيران بات وديو لأهلية عمليات عسكري محقز مفجرات وسلاح إقل إيلي جرديبا إقل تكرع تتنسى كمسل هلية مات أمور حلا مجلس أمريكا دي بحلفة ورح جانواري نظام دفاع جو باتريوت لا كم كما زبيت وار كمسل صادق عديب ديب لتأمر دي فعل قلو عالقب لعلى لكن رئيس ترامب صودو قطة كمسلي على وقل صادق قطة كمسل وجبت للتهدق لازب أصلحة دي فعل وعلى من قب أمريكا عندك قدمت قل جزيرة تايوان منا ندقطة أصلحة لعبا قل لقبا كمسل قدر مأمور حلا متأتاي أمريكا ديب جزيرة تايوان ديب إلا سندقونا زياد صبت وقلا متحورار أمريكا وچاينا لتكيلة ما اتجاه إقل لزبات كمسل قدر فرهة ليد جرمن ميزانية دولة يوم عامد ديب 400 عام وطنياي اتايا إقل توقلو كمسل قدرة تمرت وزير خارجية جرمن يوهان وادفول مال عسرة وحتى ما يدي بسويدن دي بقبع اجتماع وزراء قدي خارج دول نيتو دي بهبي شرح لدولة عسكرية ميزانية دي بحمس متايد قلت واقلا تقدمكم سلح اللي يتحبرا ميزانية عسكرية جرمن دي بحلف السنة كل نقطة 400 من عام التاي وطنا كمسل على التقارير الحبر أنفار دول لا تن أنفار نيتو لا تن دول أسك سنة كل 1305 دي بحل وقت 500 من عام التايوات أنان إقل دفع إقل أفقراهو دي بحل فالسنة كمسال أتفاق عيال تهدق እምበል እሊ ወዚር ካርጀ ጀርመን ደውለቱ ምስል ዩክሬን ለሃላት እግላ መዓውነት ዓስከርየት ዋስናዓት እግልት እተርዳ ስታት ክምሰልባ መሻርሓላ ናይ ለመፅእ ወክድ ጠለባት ዓስከሪ ዩክሬን እብድወል ኣውሮፓ ወካናዳ ዲብ ትሉሉይ ትንዊል እግል ልርከብ ክምሰል ወጅብ ለወዚር እብተውሳክ ሕቡር ሃላ ጀርመን ሓቆ ኣሜሪካ ወዩክሬን ላትወቃለ ሰዳይት ዓስከርየት ምና ወዲያ ልሕለያ ድወል ኔቶ ክምሰልታ ተቃሪር ለኣፍሃም ከሓይሳም ወሓይሳት መታቅብላትና ርእሲ ኣኽባር እንደ ደገምና ናይ ለሰዓት ኣኽባር ግነኣትሞም መርሓት ብሪጣንያ ጀርመን ስዊድን ወሞንጎልያ ልእኮታት ኣሰናይ ነደው ሰላሳ ሓምሳይ ዒድ ሕርየት ኤርትርያ ዲብ ደረጀት ኣቅሊም ጋሽ ባርካብ ከማለት ተዓያዳ ብመናሰበ 350 ዒድ ሕረት ዲብ ኒውዮርክ ዒድና ይርገባ من أخبار خارجية حركة حزب الله أمريكا ديب أنفار مجلس الله ودي تمنع حديث ساقاتو إدارة رئيس دونالد ترامب ديب جزيرة تايوان أصلحة قلت أزبي إفقرتو الحلية الستات وقلتو لكم أبطارتو تأمرا جرمان ميزانية دولتا إقل تواق الله كمسل قدر أتنبهت ካገድሚ ሓይሳ ሙሓይሳት መታቅብላትና ኣኽባር ለሰዓት ይብላት ምማም ህሊና ምስላ ደሌ በራምጃት ዒድ ሕርያትና ወቅት በኪት ንተምኒ ወኩሉ ዓም ወንቱም ብኸይር

0: ቀረባን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ብምዃን ንመደባት ኤርቲቪ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልትና ከምዚ ትርዩና ዘለኹም ኣብ ጎደና ሓርነት ብምዃን ንሃዋህ በዓል ናፅነት ኣብቲ ጎደና ከመይ ከም ዘሎ ናባኹም ንምባል ብቐጥታ ዓብይና ንርከብ ዘለና ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ርሑስ በዓል ቅድሚያት ናፅነት ክኾነሉ እናተመነና ሕጂ ንሓያሎ ሰዓታት ዝኸይድ ቀጥታዊ ፈነወ ክህልወና እዩ ምስ ህዝብና ከምዚ ትርእዎ ዘለኹም ህዝቢ ንበዓል ናፅነቱ ንምኽባር ምስ ደቁ ምስ ቤተሰቡ ምስ ኣዕርኽቱ ብሓባር ብምዃን እዩ ኣብ ዝጎደና ዝርከብ ዘሎ ብሓባር ምሳና ከተምሲ ንስኹም ውን ኣቐዲምና ብክብሪ ንዕድም ርሑስ ቅንያት በዓል ናፅነት ይግበረልና ፅንዓትና ዋሓስና እናበልና መደብና ንጅምሩ ኣለና
1: أسعد الله أوقاتكم ومساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان كل عام والشعب الإيرتري في الداخل والخارج بألف خير كل عام والشعب والوطن بألف خير إن شاء الله نحتفل هذه الأيام بالعيد 35 للاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا بمختلف الفعاليات التي بدأت من أواخر شهر بدأت استعداداتها من أواخر شهر أبريل وتستمر حتى اليوم 22 من مايو لعام 2026 سننقل لكم اليوم على الهواء

مباشرة احتفال الشعب الإريتري بالعيد 35 للاستقلال في شوارع العاصمة أسمرة، وتحديدا من هنا من شارع الحرية. سننقلكم فعاليات احتفالات العيد 35 على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. وقتا ممتعا نتمناه لكم مع برنامجنا الخاص لهذا المساء.

السادة المشاهدين، كما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة وتغطية خاصة بمناسبة العيد 35 للاستقلال، وسنقابل مختلف الضيوف الذين يحتفلون بهذه المناسبة في شوارع أسمرة وخاصة شارع الحرية. حرين بارزة خبركم تعزبتنا هم تغطي الناس بالنية بقطة مدب كابزي كابودنا حرنت بمحنيات مبسة لسان حمسين بعلنات النتنا قريبنا لكم زلنا أقايش حيثنا قريبنا لنا مثل نفسنا كلا ليانا مجمع ريشم.

0: بنا ما قلنا هي يعني احتفالات عيد الاستقلال
1: وين وبين تراكو
2: صار دي صدام كفون كده هي صدام كفون يا رحي كده هي عيدتي عفد من مرة بلي هي مرفو حدنا فيرتو هلل حدن بسمكي نتما بمنا أمانا ناقو عيالي نقافة طيب قد إنه عمان قد دايرت لي عمتك قلنا نكي وفن فندك أكونا ليتك إنكو هدو حكاية نبليف أنا اللي كنت أقنام ما قد حدن رمه كتي أشرح المريعة رد لي شعب أدي ما بحدن ندي ما بحدن تشرحها وقبت قفتوا لعتمكي لكن كل عالم نكو أتعلمي تنين الحين نكو عالم اللي تنين سلام فتح يو تتشق له مرتو ستيا تدبري إنك سليمة قفت عندنا صبرك عرتوا بتياكو تدور عتم بدل بهتم عالم أمت نوكو تقرأو دعتار حفرين نكو فدوين نكو لقصبنا هكتم ليتو لكن تشعب عرتو كي تشعب هي صبر كي تشعب هي دري كل هي كلاحة ومن تي تدرسن كني صراحة وتمناسبة لوحدا سرح مريعة
0: تمام محمد علي نبى ملك عند ملك إن احتفال بتنم طبعا نعند داير اللي نول احتفالات طبعا أي رسالة كني تجينا الاحتفال بنك إني إيره بالذات
2: نعدو نحن هذا حدا رجاه كني مشيش نم هفتقى أقول لك مشيت أنا نعدو ندولك سرحك مشيتانا معنا ندولك وكرح قد ندولك يا نمت كو انكو كنك مشيتانا سرحك مشيتانا عند مسو شغل ادتنا مدرسة ادتنا عسكري عسكري ادتنا تمر اقول لك انكو نك مشيتان مدحت مرحك مشيتانا ما تنم عند دو يركن عند برد مشيشانا اي مشيشانا قال لي ما تونا لونيكي أكنن عندك شارع اللي سرتنكو أي كنك كتنم أي كنا باتنينم أتميتو كتو أي كنا تدى اللي حيو تدى اللي حيدا نكتنكو نباتيكو كن نحمكو كرحتك نعندتي أما قد تأدوحو كنكو كن ماشيشنا نن عدو ما أنا عدو ترى أيتك مرتم لي ترى مندوق أيتو كتيا كني يكالين من قمارك ما يكن نكالين أما نحكي لنو كني أنا نو جاينا من كتيمي جاينا نن هو الرئيس كني

0: ننكبها نن عرود حررنا نن صعب لهن مرحده نن اللولا بتم منغو قبر جيتنكون نمتكو اما نقب تم استعمارك مدكن لكن مر عدو لين مر عدو سروكه باحكي سروكه ويتوك من بعد مياني اكيم ليه اكا حريه معناه نسعريك انك بهن نسلوقيك انك بينم نتهجد حيوك ننسن ننضف له نسلوقيك كادو آلين اندفلون اللي أنا لما عدو لكن ويتوك سروكن ما قد صراحة تسامراك انك تينوك تاكها وكيوك سوكيك داري كاللي نو سليما قفنو يارحن نبانيا موري نهنا ديانكو حدن نقابنو كنو نحدن هي حدن بسماكيلا أربع جينو كنو نحدن هي
1: تمام أباي شمال لي أمانة لينو نقاي سكتة تا أمانة أمانة الشهادة أجينا نحافظ لينو ترحيات
0: أما شهادة أمانة صراحة أفها بسمكي وهيدو قال لي نكت إلا بسمكي حسنا اللي تنم عري ينمي ده وقت وقت وقت ينمي ما نقدها معناها ستي أهل الحين سوسنا اللي تنم بيشننكو قفلة منطقة اللي تاني تكين الدنيا منطقة تسلقة واللي قدها لكن نانو عوكا لنا صراحة نعوكي وبيش شينها كدين تيا مكي ومن قدها دقاق نخمر عوكي نسا نشهد حرية ماتو حرية لك اللي نمت معن جيتو كي ستيك مرتو ستيك تاقعو معنى اللي تلابشن هنا ننم هي حاني وقت يكون اياعو إن كنت تمن تدريك يشتغلوا أشتغلوا كل قد بيسه قات سلوجنكو وهيدو درار وجيو بيسه تكنكو تما يشتغل شغل الدة حيوال يعنيهم أنا شهودا ربن بسمكي نيل هي كن ميانين كبا تنمي نبلك يا نيل يعني النار حري عنو نلثان أما هننكو كني تما نسر بحر نرعنم حرية أقول اللي تلفزيون الدي وهيدو إذاعة كنا تمبب مانجو دول هي أكهت ميتا راح كنا مات مانجو دول قاع اللي ركب اللي اجتماع اللي دبلوماسية تارحة كنا حرية جين نانا مامح حرية سنة نحو مستلهان الحرية حرية تقول مستلهان هي نما سلحة إرتريا حرية تقول متني يرحيني نم حكومة كنت هيجد انت اي حين كنت خليتانم ايد كنت ددمم تارجي اما قد ايد ند ددمت من ارجي حريه حريه تنن للسلام داون دم كم شاكن رودم تدعتم قابنا هشو قد قد قبعنا
2: شمي معز ابراهيم يبهل زمت اخو البوتها كم محدار نزوب حد شاء ابا شاول
1: هاي معز كم سوري يد لحم بس لسان حمشان عمت بعلنا تنت نبعل لنا امه كم يلا هو هو بعلنا تنت
2: هو ناتنت بتعم تصبق له مس كل سب كم زيلك سلام انقسانه رقعات زلو ناتنت كتبع كلها بتعم حبس يسمعني
1: طبو بحفشه خمي وعيله
2: بتعم طبو عم محدارات بتعم تصبق له فلاي ناتنتي كبر واغا استغفلا يعني بخبر واغا بخبر دم زمصت يا بنورمال زمصت ايكونت السوس لزغنا خاني بخبد بلد دمقت ትበዓል ማለት እዩ ኣባና ብዝያዳስ ኣባና ትረዝም ይብላኒ ማለት እዩ
1: ፅቡቅ ከቢድ ሓላፍነት እዩ ዘሰከመልና ከምዚ ኢልና በዓልና ፅነት ክነብዕሎ ከለና ቀሊል ነገር ኣይኮነን እሞ ነዚ ሓላፍነት እዚ ብኸመይ ክንዕቅቦ ነዘና ፅነት እዚኣ ብኸመይ ክንዕቅብ ኣለና
2: ብልዑል ተወፋይነት ምክንያቱ ብዙሕ ከምዚ ክብለ ክፀናዕኹ ብዙሕ ሂወትን ዋጋን ከፊላ ስለ ዝመፀት ነፃ ህያብ እያ ንዓና ነፃ ህያብ እንድሕር ኮይና ከዓኒ እቲ ነፃ ህያብ ዝበሃል ዘሎ ደሚ ስለዚ ንምዕቃባ ዝያደ ሓላፍነት ኣለና ይብላኒ ማለት እዩ
3: መፅኦም ኣለዎ እዚ እሞ ከመይቲ ልዕሊ የ ኣለኹ በዓልና ፅነት
4: ፅቡቅ ምስ ህዝበይ ኮይነ ካብዕሎ ከለኹ ደስ ኢሉ
3: ሓጉስ ክለኺ እንታይ እዩ ሒዝ ክመፅ ከምና ዘለኸ ሕጂ
4: ግጥሚ ብዛዕባ ሃገር ኣንበልብሊ ባንዴራ ትብ ኣንበልብሊ ባንዴራ ግንቦት 24 ዕለተ ልደተይ ኣባሓጎታተይ ወፊሮም ኣብ በረኻ ሰሃሮ ምእንቲ ኣውሊዕ ምእንቲ ባንዴራ ባዶ ኣይተረፉን ሓሳቦም ሰሚራ ኣንበልብሊ ባንዴራ ልምዕቲ ባንዴራና ኣውሊዕ ዝማእከላ ሓበን ይሰማዓኪ ኣንቲ ዓንዳ ዓላ ባህታ ይሰማዓኪ ብመሬት ዓደቦይ ጓል መንዲኣነ ደው ዘይብል ኣባይቶይ ቀናእቲ ሓሳዳት ዓንቀፍቲ ጎረቤት ፅረ ሰላም ፅረ ፍቕሪ ፅረ ዕቤት ምናይ ፈጠራ ሓሶት ዝሃንፁ ቤቶም መፀቶም ውድቀት ውድቀት ዘንቲ እለቶም ድነ ተቐንጢጡ ሓያል ከውታ ቅድድ በለት መሬት ፀሓያ ከፊታ ኣንበልብሊ ባንዴራ
3: በዕለ ረ ፅሒፍክዮም
4: ቤተሰበይ ፅሒፍ
3: እሞ ምስ ኩሎም ፈተውተኸ ስድራ ቤትኪ ርሑስ በዓል ናፅነት ክገብረልኪ ንምነ እዚና ንመስግነኪ ራይ ኣቦቃሺ መጀመርታ ኣዝና ነመስግነኩም ርሑስ በዓል ቅንያት ናፅነት ክኾነልኩም ድማ ንምነ ሽምኩም ካበይ ቦታ መፅኹም ክትነግሩና
5: ቀሺ ቴድሮስ ደጀን ዓንደ ማርያም ይበሃል ኣገልግሎተይ ኣብ ናይ ኤረትራ ርእሲ ኣድባራት ደብረ ፅዮን ቅዱስ ማርያም እየ ኣርባዕተ ስመራ
3: ሕጂ በዓል ናፅነት ከተብዕሉ ኣብ ጎድና ሓድነት ኣለኹም
5: በይነይ ጥራይ ኣይኮንኩን ምስ ኩሎም ደቀይ ምስ በዓልቲ ቤተይ ምስ ኩላና ስድራ ኢና መፂና ዘለና
3: እሞ ከመይ ትርእይዎ ኣለኹም ከመይ ኣለዉ ሃዋህ በዓልና ፅነት
5: ናይ ብሓቂ ብኩሉ ግዜ ዓመት ዓመት ከምዚና ንሕልፎ ለብዘበን ግን ብፍላይ እዛ ዓመት እዚኣ ግን ፍሉይ ነገር ኣለዋ ምክንያቱ ድሕሪ ናይ 35 ዓመት መንግስትና ህዝብና ሃገርና ኣብ ዝበረኸ ደረጃ ዘለወሉ ዓመት ብምዃኑ ናይ ብሓቂ ካብተን ዝሓለፋ ኩሉ ግዜ ብሓጎስ ኢና እንሕልፋ። ኩሉ ግዜ ከምዚ ትሪኦ ዘለካ መግለፂ እውን ኣየድልዮን እዩ። ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራሲ ክሳዕ ክንደይ ምስ ናፅነቱ ክብሪ ከምዝህብ እዚ ንሪኦ።

0: ዘለና ህዝብ በዓሉ ምስክር እዩ ማለት ከይተዛረብካ እውን በዓሉ ዝምስክር እዩ ምስ ደቁ ምስ ደቁ ደቁ ኣቦ ምስ ደቁ ምስ ደቁ ደቁ ኣደ ምስ ደቃ ምስ ደቂ ደቂ ኢና ኣብዚ ተኣኪምና ዘለና። ስለዚ መግለፂ እውን ዘድልዮ ይኮነን። ስለዚ ለብዘበን ግን ከም ሰብ ዋ ፅንዓት ናይቲ ህዝቢ ፅንዓት ናይቲ መንግስቲ ዝተረጋገፀሉ ምስ ሙሉእ ተስፋና ልዕሊ ኩሉ ዘሎና ሰላም ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ኩላትና ንፈልጦ ኢና ዓበይተ ንበለን ንኣሽቱ ንበለን ሽሕ ጌርና ዓሽ ዓመት ጌርና ዝብል ሃገራት ንበለን ኩላተና ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ ከምዚ ብዚ ዝሃገር ዘሎ ከምዚ ዚ እንሪኦ ዘለና ነገር ክረአ ይኽእል ድዩ ካልእ ኣይረአን እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር መስገን ፅቡቕ ኢና ዘለና። ኣብ ከም ካህን መጠን ግን ኣብ መፅሓፍ ኢዩኤል ዝተባህለ ነቢና እዩ እግዚኣብሄር ዕራፍ 2 ፍቅዲ 21 ኣቲ ምድሪ እግዚኣብሄር ዓብ ነገር ገይርልኪ እሞ ኣይትፍርሒ ተሓጎስ ባህ እውን ይበልኪ ዝብል ጥቕስ ኣሎ። ስለዚ ኣነ ከዓ ኣታ ሃገርና ኤረትራ እግዚኣብሄር ዓብ ነገር ገይርልኪ እዩ ብፍላይ ከዓ ዝዓመት እዚኣ። ስለዚ ባህ ይበልኪ ተሓጎስ ደስ ይበልኪ ክብል ደሊ
1: ሕራይ ስከ ሞ ነዚ ዘሎ ሰላም ነዚ ዘሎ ርጉእ ኩነታት ናብ ወለዶታት ንምሕላፍ ብሓፈሻ ከዓ እናፅነትና ናብ ወለዶታት ንምፅናሕ ነዚ ሃገር ናብ ወለዶታት ንምምሕላፍ እንታይ ፃዕሪ ይፅበየና ኣሎ ትብሉ?
0: ፅቡቅ ኣለካ ዝወደይ። እቲ ፃዕሪ ክካየ ፀኒሑ እዩ። ንኣብነት ኣነ ኣባል ካልኣይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት እየ 95 ዓመተ ምህረት እየ ወሪደ። ስለዚ ንሓድነት ናይቲ ሃገር ንሰላም ናይቲ ሃገር ክስራሓሉ ፀኒሑ እዩ። ሕጂ እውን ብቐፃሊ እቲ ክስራሕ ዝፀንሐ ክቕፅል ጥራ እዩ ዘለዎ። ምክንያቱ ልክዕ ከምቲ ዝተፈላለየ እኽሊ ኣብ ሓደ ቁራዓት ተብስሎ ሳዋ ከዓ ብምዕራብ ዝመፀ ብምብራቕ ዝመፀ ትግርኛ ትግረ ኩናማ ናራ ሳሆ ብልን ኩላትና ተኣኪብና ሓደ ምዃንና ዝተምሃርና ኣላ ሓደ ምዃንና ዝተረኣና ኣላ እያ። ስለዚ እሱ እዩ እቲ ክስራሕ ፀኒሑ እዩ። ሕጂ እውን ንሱ ከብኩር የብሉን ክቕፅል ኣለዎ። ምክንያቱ ዋሕስና ፅንዓትና እዩ፣ ዋሕስና ሓድነትና እዩ። ምክንያቱ ኣብዚ ሃገር ዘሎ ሰላም ቅሰናትን ውፅኢት ናይ መን እዩ ተረኣ ተባሂሉ ውፅኢት ናይ ሓድነት እዩ። ስለዝኾነ እሱ ቅፅል ኣለዎ። ንመን ክሕሾ? ንኩላትና ክሕሸና፣ ንኩላትና ክሕሸና። ኣብ ገጠር ንነብር፣ ኣብ ከተማ ንነብር፣ ኣብ ቆላ ንነብር፣ ኣብ ከበሳ ንነብር፣ ብጀካ ሓድነት ምንም ከብለና ይክእል። ምክንያቱ እቶም ሓድነት ዘይብሎም እንታይ ረኺቦም? መምሃሪ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ብትግርኛ ምስላ መለበሚ ኣይክልኣኻን መለበሚ ግበርካ መለበሚ ከ ኣይክልኣኻ መለበሚና እዮም ጉርዋ ብትና መለበሚና ኣይ ዓለም እቲ ሓድነት ዘይብሉ ዓለም እታ ንሓድሕዳ ትባላዕ ዘሎ ዓለም ንዓና ንኤርትራውያን ዓባይ መለበሚት እያ። ስለዚ ንሕና ከዓ ምእንቲ ካብኣቶም ተማሂርና እዚ ዘለና ሓድነት እዚ ዘለና ፅንዓት ኣብ ርእሲ ፅንዓት ፅንዓት ኣብ ርእሲ ሓድነት ሓድነት ክንውስኸሉ እዩ ዝግበአና እዩ ዝብል ኣነ
1: ሕራይ ኣቦኣሻ እዚና ንመስግነኩም ብስም ኩሎም ተኸታተልቲ መደባትና ምስ ስድራ ቤትኩም ከዓ ሰናይ ምሸት ሰናይ ቅንያት በዓልና ፅነት ይግበረልኩም ይቐኒልና
0: ኣሜን። ንዓኻትኩም ንመንግስትና ንሰራዊትና ንህዝብና ንምሉ ህዝቢ ኤረትራ ኣብ ውሽጥና ወፃእን ንዘሎ ከዓኒ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣጆኹም ምስ ተስፋና ኢና ለብዘበን ካብዚ ደሰ ክፈና ዝነበረ እዚ ጎዲልና እንብሎ በዓላትና ኢና ንምልሶ መንግስትና ዘይጥዕሞ ዶ ተጥዕሞ ምገበሮ ነይሩ ኢልና ኢና ንምልስ። ለብዘበን ግን ዳርጋ ኩሉ ስክፍታታትና ዝቕንጠጠሉ ዓመት ኮይኑ ይስምዓኒ። ንዓኻትኩም ከዓ ይቐኒየለይ ነዚ ዕድል ስለ ዝሃብኩምኒ ቲቪኤር ይቐኒየለይ ዝወደይ ቀኒየለይ ቻው።
2: مساء الخير وممكن تعرفونا بنفسكم بالاول
3: جدا مساء النور وانا اسمي محمد ناير طاهر نور من ولايه كسلا
4: محمد عبد الرحمن علي
5: من ولايه اشرق عوض من ولايه كسلا
2: أولا أحييكم وأهلا وسهلا بكم في بلدكم الثاني إريتريا. إيش رأيكم عن احتفالات الشعب الإريتري بمناسبة العيد 35 للاستقلال؟
3: شكرا لك. وفي البداية أنا بقول للشعب الإريتري أنا أول مرة أجي إريتريا، وما شاء الله شعبي جميل، شعبي طيب، اللي يعرفك اللي بيتكلم عربي بيقول لك صباح الخير، ويتكلم إنجليزي بيرد عليك، وقدر ما لقيت دول سألته بيرد عليك طوال، يعني ما بيتضجر منك، حتى سألته ومشيت تاني جيت ورايح برضو بيرد عليك. أنا بقول لهم كل عام أنتم بخير، عيد استقلال مجيد، ربنا يديم الأفراح والأعياد على كل الأمة الأفريقية والسودان وأريتريا أخوان، ويديكم العافية إن شاء الله. الله يكرمك.
4: الله لهل الشعب الأريتري بالعيد المجيد، عيد الاستقلال المجيد، نتمنى لهم التقدم والازدهار، والحمد لله احنا جينا في بلدنا الثاني، ما بلدنا ما غريبه علينا، الشعب الاريتري كله شعب طيب ومحب، يعني محب السودانيين، واكثر شعب وقف معانا واكثر دوله وقفت معانا في هذه الحرب. مشكور جزيلا الشكر لكل الشعب الاريتري والحكومه الاريتريه، نتمنى لهم التقدم ان شاء الله. الله يطول عمرك.
5: الشعب جميل، اول حاجه شعب اريتريا اول مره لي انا اجي، لكن مستمتع جدا بالعيد والاجواء الجميله طيبة الشعب ذات، وشعب طيب طابي جميل، استقبال كان حلو، كان في حضور جميل جدا من جميع الناس يعني، فكان حاجة حلوة شديد يعني. إن شاء الله عيدكم مجيد دائما وعيد سعيد، وأي لاف أسمرة.
2: رسالة أخيرة لوطنكم، أي انطباع عندكم؟
3: والله يا أخي أنا ما عندي انطباع، ما أعرف أقول لك شنو، بس الحاجة اللي أقدر أقولها يعني، أول زي ما قال عمنا احنا نشكر الشعب الاريتري حكومة وشعبا، ما قصروا معنا بالجد، الواحد ما حس انه هو غريب. انا لي اول مرة جيت، وان شاء الله ما حتكون اول مرة، حتتكرر اكتر واكتر من هنا مسافر لقدام، لكن ان شاء الله لو عندي اي سفرات تانية عبر اريتريا وقول لهم الناس تتماسك وتتوحد وتحاول تبني وطنها، والوطن ان شاء الله يدوني بابنائه، وربنا يديكم العافية، وشكرا لكم ان شاء الله.
4: الله نقول لهم كل عام وانتم بخير، والله شعب الاريتري شعب طيب ومحب للسودانيين كذلك، نسال الله لهم التقدم والازدهار ان شاء الله، واستقبلونا في المطار خشينا ما في اي مشكله، وجينا هنا استقبلونا ما شاء الله، ناس طيبين وناس محبين وناس كلهم مسالمين، بارك الله فيكم.
5: بقول للشعب الاريتري كل عام وانتم بخير وعيد مجيد، ابقوا الصمود وانتم قويين وقدر التحدي، وبلدكم اجمل بلد في العالم.
2: الله يخليكم واهلا وسهلا بكم. شكرا شكرا.

0: ካብ ጎደና ሓርነት ዝፍኖ ዘሎ ቀጥታዊ ምድብና ገና ቀጻሊ እዩ ዘሎ ንሃዋህ ባዕልና ፅነት ኣብ ጎደና ሓርነት ከመይ ኣሎ ናባኹም ኣብ ምባል ኢና ንርከብ ዘለና
1: أستاذ المشاهدين عدنا إليكم بعد متابعة نشرة الأخبار بلغة التجرينية كما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة وبرنامجنا الخاص بمناسبة العيد 35 للاستقلال متواصل على الهواء مباشرة من هنا من شارع الحرية.

0: gotta be. مساء الخير واولا عرفينا على نفسك. هلا سعاد، مساء النور، رحمه ابراهيم من سكان اسمره.
1: طيب استاذه رحمه، كيف اجواء الاحتفال اليوم بعيد الاستغلال؟
0: ما شاء الله، بتكلم بتقري؟ ايوه، وما شاء الله اجواءنا عيد الاستغلال مره مره مره، يعني لسنه الا شويه فنتيله بله الله، يعني يوم ثالث يوم ناس عندنا فقرنا معرضنا اكزيبيشن استبدينا ناي بهراوي والبهر السبورت النوادي امر علو، يعني دي اجواء دي بمدينه لهلا جنيد اطفال عباي، يعني اجواء مره حلو. ان شاء الله سنه كنا قلك بقى قلنا من اللي نزيد قلنا نتمل ان شاء الله ان شاء الله. والله هي رسالات، اولا بهني يعني عندنا كلهم دي برثي ودي برا لهلا وحواتشي حويه عن والديتشي وبعل بيتشي صلاح حسين وجيراني جماعتي كلهم وكل شعب اريتريا وكل قوات دفاع اريتريا بكل الهلا، يعني سنة دي بالله تصحينا وان شاء الله سنة ما تصليت من اللي والعلب عبوت وازدهار قل نحالفو يصير شيء، يعني ان شاء الله سعد وقول لكم كل عام وانتم بخير وان شاء الله السنة الجاية على امانينا وان شاء الله عدنا، يعني دي بلحيسة وديع قلت يعني مع العباي تصفى انا. يلا مرحبا، شكرا سعاد، مرحبا.
2: يلا هني
1: اهني الشعب الاريتري بمناسبه عيد الاستقلال في الخارج والداخل.
3: السلام عليكم. اكرام عايزه اهني الشعب الاريتري في الداخل والخارج بمناسبه عيد الاستقلال، وما شاء الله جميله المدينه منوره وكل الاجواء حلوه ومبسوطه بالاجواء.
4: شكرا حبايبي.

مناسبة أو حلقتنا الخاصة بمناسبة العيد 35 للاستقلال ستواصل معكم غدا إن شاء الله على الهواء مباشرة كما هو الحال الآن، وإلى جديد اللقيا بكم إن شاء الله. نتمنى لكل الشعب الإثري في كل مكان الصحة والسلامة والعافية، وللوطن المزيد من الازدهار والتطور. إلى اللقاء، صمودنا ضماننا.

طيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير أينما كنتم. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. قادت بريطانيا وألمانيا والسويد ومنغوليا يوروبان مهنيين بعيد الاستقلال. إغليم القاش فركة يحتفل بعيد الاستقلال. بعثة إريتريا في الأمم المتحدة تقيم حفل استقبال بمناسبة عيد الاستقلال. روسيا والصين ترفضان سياسة العصا الأمريكية ضد كوبا. توقيع اتفاق استراتيجي بين السويد والولايات المتحدة. الولايات المتحدة ترسل 5000 جندي إلى بولندا. إلى التفاصيل، بعث قادة بريطانيا وألمانيا والسويد ومنغوليا برقيتانيا إلى شعب حكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 35 للاستقلال. وأعرب الملك تشارلز ملك أمن المملكة المتحدة ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فيلتر والملك كارل السادس عشر كوستافو ملك السويد ورئيس منغوليا قوني غروسلوخ فبرقيات التي أرسلوها نيابة عنهم وعن شعوبهم بموفور الصحة للرئيس سياسة فورقي والتوفيق في العمل والازدهار لإريتريا وشعبها. وأعرب القادة عن رغبتهم في توسيع وتعزيز علاقات بلدانهم مع إريتريا والعمل مع إريتريا في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الملك تشارلز عن ثقته بأن تجربة إريتريا في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية قد علمته دروسا جيدة ويعتقد بأنها ستلعب دورا مهما في هذا الصدد. وأوضح رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فيلتر رغبة ألمانيا في شراكة مع إريتريا لضمان السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة وخارجها في وقت تواجه في منطقتي القرن الأفريقي والشرق الأوسط تحديات كبيرة. احتفل أقليم القاش باركا يوم 21 من مايو في مدينة بارنتو بالذكرى 35 للاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا. تخلل الاحتفال عرض عسكري وشعبي.

وراثات تراثية وأغاني وقصائد ومسرحيات تعكس مضمون ومعنى الحرية والصمود والمرحلة الراهنة. وشكر رئيس لجنة تنسيق احتفالات الإقليم السيد إدريس صالح الاستعدادات الواسعة ومساهمة الشباب، مشيدا بفعاليات الشباب المنظمين بإدارات الضواحي. وقال حاكم إقليم القاش بركة السفير محمود علي حري أن شعار هذا العام يعبر عن المرحلة والصمود والتفاني العالي في

شهداء لمواجهة التحديات التي تأتي من قريب وبعيد. وأفاد المحتفلون أن الاحتفال سنويا بحفاوة كبيرة بعيد الاستقلال نابع من تحقيقه بتضحيات جسام ونضال مرير وليس بالهباء. أقامت البعثة الدائمة لإريتريا لدى الأمم المتحدة حفل استقبال يوم 21 من مايو في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بمناسبة الذكرى 35 لاستقلال إريتريا. حضر الحفل المنظم تحت شعار صمودنا ضماننا الممثلون الدائمون للدول والدبلوماسيون وكبار ممثلي مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي المنظمات الإقليمية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني وأصدقاء إريتريا والموظفين الإريتريين في الأمم المتحدة والإريتريين المقيمين في نيويورك وضواحيها. سلط الحفل الضوء على علاقة الإريتريين ببلدانهم وثقافتهم وتاريخهم وقيمهم الوطنية والتعريف بثقافة وتنوع شعب إريتريا وعلاقته الاجتماعية وكرم ضيافته. وقالت المندوبة الدائمة لإريتريا لدى الأمم المتحدة السفيرة صوفيا تصفى مريم في كلمتها أن استقلال إريتريا يمثل تتويجا لعقود من التضحيات الجسيمة والصمود القوي، وأكدت مجددا التزام إريتريا بالسيادة والاعتماد على الذات والسلام والاستقرار الإقليميين. وأضافت السفيرة صوفيا أن الدبلوماسية الثقافية مهمة في تعزيز التفاهم المشترك وتقوية العلاقات بين الدول والشعوب. نظم سكان الإقليم الأوسط 143 مندوبة شعبية في مختلف المديريات وإدارات الضواحي احتفالا بالذكرى 35 لعيد الاستقلال المجيد. وشهدت الفعاليات التي أقيمت اليوم 22 من مايو بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وقيادة الجبهة وقادة الجيش ورجال الدين وشخصيات اجتماعية. إقامت مندوبة شعبية جماعية في مديريات صصارات مايتماناي ووسط المدينة عداق حموس ترافالو وبراديزو، حيث شارك المواطنون في تنظيمها وتزيين مواقعها وإحياء المناسبة في أجواء احتفالية مميزة. وأكد المشاركون في كلمتهم أن الاحتفال بعيد الاستقلال لا يقتصر على الجانب الاحتفالي فحسب، بل يجسد معاني الوفاء لتضحيات الشهداء ويعزز قيم الوحدة الوطنية والتكاتف الشعبي، إلى جانب ترسيخ القيم الوطنية لدى الأجيال الجديدة. من جانبها أوضح مسؤول الثقافة والرياضة بالإقليم الأوسط السيد أسمر أمسكا برهان إن برامج المأدوبة الشعبية حمل رسائل وطنية عميقة تتجاوز الطابع الاحتفالي، مشيرا إلى أنه يساهم في جمع المواطنين حول مائدة واحدة بروح منظمة ومتآخية. وأضاف أن برنامج المأدوبة الشعبية سيتواصل قد 23 من مايو في بقية المديريات بالإقليم الأوسط. بالتوازي مع ذلك ستقام فعاليات مماثلة في إقليم عنسب وعدد من مناطق البلاد ضمن الاحتفالات الوطنية بعيد الاستقلال. وأشار منظمو الفعاليات والمشاركون فيها إلى أن البرنامج المأدوبة الشعبية أصبح تقليدا وطنيا يتطور عاما بعد آخر. أقيمت بالإقليم الأوسط فعاليات ثقافية وفنية ضمن الاحتفالات بالذكرى 35 لعيد الاستقلال المجيد، حيث قدمت برامج متنوعة يومي 21 و22 من مايو في سينما روما وسينما أسمرة بالعاصمة أسمرة. وحضر الفعاليات عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وقيادة الجبهة، إلى جانب مدعوين وشخصيات وطنية ومواطنين إريتريين قدموا من داخل البلاد والخارج للمشاركة في الأجواء الاحتفالية. وتضمن البرنامج الذي أقيم في سينما روما عروضا موسيقية قدمتها فرق والتا وكوكوبا وخوبريما الثقافية، إضافة إلى فرقة ميراس، حيث قدمت عروض فنية وتراثية عكست التنوع الثقافي وروح المناسبة الوطنية. كما استضاف سينما أسمرة في 22 من مايو عروض مسرحية متنوعة لاقت تفاعلا واسعا من الجمهور، واستمرت الفعاليات لأكثر من ساعتين فيما نقلت مباشرة عبر الفضائية الإريترية. وفي إطار الاحتفالات بالإقليم الأوسط تتواصل منذ 5 من مايو برامج أنشطة عيد الاستقلال في المدارس والمؤسسات والمأدبة الشعبية على أن تستمر حتى 24 من مايو، متضمنة فعاليات ثقافية ومأدب شعبية وبرامج توعوية ووطنية متنوعة. وأكد منظمو الفعاليات أن المدارس والمؤسسات التعليمية تؤدي دورا مهما في ترسيخ معاني الاستقلال والقيم الوطنية لدى الأجيال الجديدة.
شارك وفد إريتريا برئاسة السفير

بإريتريا لدى كينيا والمندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في نيروبي السيد بينور أوسون في أعمال الدور 13 من المنتدى العالمي للمدن الذي انعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة من 17 إلى 22 من مايو للعام 2026 تحت شعار مدن ومجتمعات آمنة وقادرة على الصمود. وخلال مشاركته قدم السفير بيانين مداخلة تناول فيها التحديات المرتبطة بتزايد الهجرة نحو المدن وما يترتب عليها من ضغط على الخدمات الأساسية وظهور العشوائيات وتراجع مستوى الخدمات الاجتماعية، مؤكدا أن رؤية إريتريا التنموية تقوم على نهج متكامل يربط بين تنمية المدن والأرياف ضمن استراتيجية واحدة متوازنة. كما استعرض وفد إريتريا التجربة الوطنية خلال السنوات الماضية في تطوير البنى التحتية في المناطق الريفية وتحسين الخدمات الأساسية، إضافة إلى جهود إعادة دمج المواطنين وتمكينهم من العودة إلى مجتمعاتهم وممارسة أنشطتهم الاقتصادية بشكل طبيعي. وفي ختام المداخلة جدد السفير بيان دعم إريتريا للموقف الإفريقي المشترك في قضايا التنمية الحضرية المستدامة، داعيا إلى إصلاح آليات التمويل الدولي وشروط الإقراض بما يساهم في دعم خطط التنمية المتوازنة في المدن والمجتمعات المحلية. أعلن المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إدارة إقليم عنسب العقيد تسفات إنجرماي أن مؤسسات الخدمات الاجتماعية التي أرستها الحكومة منذ قناة الاستغلال قد حسنت من حياة معيشية للمواطنين. وأوضح ارتفاع عدد المرافق الصحية إلى 40 مرفقا صحيا و37 نقطة صحية من 7 مرافق صحية قبل الاستغلال، وازدياد تغطية التطعيم وعدد النساء الحوامل لا يلدن في المرافق الصحية بأضعاف. وحول التعليم قال أن عدد المؤسسات التعليمية قد ازداد من 34 إلى أكثر من 600 مؤسسة، ووصل عدد الطلاب بينهم 50% من الطالبات إلى أكثر من 134 ألف طالب. وأضاف أن خدمات التعليم التمهيدي تحظى باهتمام كبير ضمن الجهود المبذولة لتحسين الكفاءة، وأشاد بالمشاركة الشعبية لصيانة المدارس وبناء فصول دراسية إضافية. وذكر صرف أكثر من 25 مليون نقفة سنويا لدعم ورعاية أسر الشهداء وأكثر من 115 مليون نقفة لرعاية معاقي الحرب، ونبه إلى العمل الجاري لحصول المواطنين على خدمات النقل والكهرباء والهاتف المحمول، مؤكدا تواصل العمل لتغطية المناطق التي لم تصلها الخدمات. احتفلت كلية ماينا في علم الهندسة والتكنولوجيا يوم 21 من مايو بالذكرى 35 لاستقلال البلاد وتنظيم الحفل الختامي لمهرجان الطلاب 13. تضمن البرنامج مسابقات معرفية ومعرض للصور والمواد وأنشطة رياضية وثقافية وسيمينارات. وقال عميد الكلية الدكتور رايا زرعي إن صمودنا ضماننا ومعرفتنا وقوتنا واستثمارنا لمستقبل المشرق لإريتريا، موضحا بأن برنامج المهرجان المنظم على شكل مسابقات يساعد في الاستثمار الجاري لتخريج مهنيين مؤهلين يمتلكون مسارات مهنية مزدوجة. وأتمنى للشعب الإريتري عامة وقوات الدفاع الباسلة عيد استغلال سعيد. وأوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع سوا ومؤسسات التعليم العالي السيدة منصور إسماعيل أن الهدف الرئيسي من المهرجان ومحتواه هو جعل الشباب أكفاء ومنافسين في جميع جوانب حياتهم وحثتهم على الاستفادة من الفرص المتاحة. من جانبهم دعا الطلاب إلى استمرار المهرجان بإسراء محتواه لأنه يعزز ثقافتهم بأنفسهم ويقوي قدرتهم ويختبر مواهبهم ويعمق معرفتهم بثقافتهم ويعزز الوئام والوحدة فيما بينهم. وينظم مهرجان طلاب الكليات سنويا. احتفلت كلية أوروطا للطب والعلوم الصحية يوم 21 من مايو بالذكرى 35 للاستغلال، وقد تضمن الاحتفال فعاليات جسدت التضحيات التي بذلت من أجل الاستغلال. وقال عميد كلية الطب والعلوم الصحية دكتور يمان السيوم أن استغلالنا لم يكن هبة بل تم تحقيقه بالدم والروح، موضحا بأن احتفالات عيد الاستغلال هذا العام هي فرصة للتأمل في الماضي والثمن الذي دفعناه وتجديد التزامنا ببناء بلد مزدهر. وأضاف دكتور يماني أنه نتيجة النضال القوي بمثابرة وصمود منقطع النظير ضد كافة العدائيات فإن إريتريا اليوم في مرحلة واعدة
فحافظ على السلام.

والاستقرار، ويضفي ذلك مزيدا من البهجة على احتفالنا بيوم الاستقلال. وتم في الختام توزيع الجوائز والشهادات على الفائزين في المسابقات الرياضية والتعليمية التي أقيمت بمناسبة يوم الاستقلال. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. غالت كل من الصين وروسيا ردود الفعل الدولية الرافضة للتحركات الأمريكية الأخيرة تجاه كوبا، مؤكدة دعمهما السياسي الكامل لهافانا، ومطالبتين الولايات المتحدة بخفض التصعيد والامتناع عن استخدام العقوبات والضغوطات السياسية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن على واشنطن التوقف عن استخدام العقوبات والضغوطات القضائية ضد كوبا، مشددا على أن بكين تعارض العقوبات الوحدية التي لا تستند إلى القانون الدولي. من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تواصل التنسيق مع هافانا في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، نافية تقارير إعلامية تحدثت عن حصول كوبا على مئات الطائرات المسيرة من روسيا وإيران بهدف استهداف مصالح أمريكية. وتأتي هذه المواقف في ظل تصاعد التوتر السياسي بين واشنطن وهافانا، وسط تحذيرات دولية من اتساع الخلافات بين القوى الكبرى بشأن ملفات النفوذ والعقوبات والسيادة الدولية. وقعت السويد والولايات المتحدة على النوايا لتعزيز التعاون التكنولوجي بين البلدين في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي وتقنيات الفضاء وشبكات الاتصالات المستقبلية، وهو أول اتفاق من نوعه بين واشنطن ودولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وجرى توقيع الإعلام من قبل وزيرة الخارجية ماريا مالمر ونظيرها الأمريكي ماركو رابيو على هامش اجتماع الناتو في هيلسبورن بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر. كما عقدت وزيرة الخارجية ورئيس الوزراء اجتماعا منفصلا مع رابيو بالتزامن مع توقيع الاتفاق. وبحسب صحيفة اكسبريان، جاء الاتفاق بمبادرة أمريكية فيما عملت السويد على صياغته بطريقة تخدم مصالح البلدين. يشمل الاتفاق مجالات متعددة بينها الذكاء الاصطناعي وأبحاث الفضاء والتكنولوجيا الدفاعية وتقنية الاتصالات المستقبلية مثل شبكات الجيل السادس، إضافة إلى تقنيات الحاسوب الكيميائية.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال 5000 جندي أمريكي إضافي إلى بولندا في خطوة ربطها مباشرة بالعلاقات التي تجمعها بالرئيس البولندي المنتخب كارول نافروسكي، والذي كان ترامب قد دعمه علنا خلال حملته الانتخابية. وقال ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال أن القرار يأتي على خلفية النفوذ الانتخابي على خلفية الفوز الانتخابي للرئيس الحالي لبولندا، مضيفا أنه يسره الإعلان عن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في بولندا عبر إرسال 5000 جندي إضافي. وأكد الرئيس الأمريكي أن هذه الخطوة تعكس متانة العلاقات مع وارسو، موجها الشكر للمتابعين على اهتمامهم بالقضية. ويأتي ذلك في وقت تجري فيه الولايات المتحدة مراجعة واسعة لوجودها العسكري في أوروبا، وسط تكهنات متواصلة منذ أشهر بإمكانية تقليص عدد القوات الأمريكية المنتشرة في القارة.

أعلنت روسيا تنفيذ سلسلة تجارب عسكرية شملت إطلاق صواريخ بلاستية وأخرى فرط صوتية في إطار برنامج تحديث القوات الاستراتيجية وتطوير أنظمة الردع بعيدة المدى. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن التجارب أجريت في ميادين عسكرية مخصصة بهدف اختبار الجاهزية التقنية للصواريخ ودقة أنظمة التوجيه والقدرة على تجاوز منظومات الدفاع الجوي الحديثة. وتشمل هذه الاختبارات صواريخ بلاستية قادرة على حمل رؤوس متعددة، إضافة إلى منظومات فرط صوتية تتميز بسرعة عالية وقدرة كبيرة على المناورة أثناء الطيران. في المقابل تتابع الولايات المتحدة والدول حلف شمال الأطلسي هذه التطورات باهتمام وسط سباق متزايد بين القوى الكبرى لتطوير أنظمة التسليح متقدمة تشمل الصواريخ الفرط صوتية وتقنيات الدفاع الصاروخي.

عناوين النشرة مرة أخرى. قادة بريطانيا وألمانيا والسويد ومنغوليا وبرغان مهنيين بعيد الاستقلال. أغليم القاشبركة يحتفل بعيد الاستقلال. بعثة إريتريا في الأمم المتحدة تقيم حفل استقبال بمناسبة عيد الاستقلال. روسيا والصين ترفضان سياسة العصا الأمريكية ضد كوبا. توقيع اتفاق استراتيجي بين السويد والولايات المتحدة. الولايات المتحدة سترسل 5000 جندي إلى بولندا. وصلنا إلى ختام النشرة وإلى اللقاء.

0: هذا خلي زحسن راح تفتك ولا بلاكي راكي
1: راكي
0: هلا يالك هذا خلي زحسن حسن فتك
1: صيده تركز حسن والله بين بين نطلعك اخ
0: بيتنا
1: هيا بنا لا برخه خمي يالو
0: غيرن ابو خيال لو عندي
1: وطي له مالو بدحان كاري خا
0: دحاني فاز دليانيري
1: لا تكون عمي مسكرة لأنا هنا لليها
0: أنت تمالي نزبرا خد مساها بقوص أفتبرا خد فيه ومتي
1: واه انتاي متاي مسكرة لأنا خساب قلو زا تفق
0: أي قرمكي تيوم قلو وخاريا وخاريا مسبلو ساون مسيروا عرب إلو قريف ومتي
1: إيه؟
0: ملس مسبلنا دماء أسراق ما نسينا
1: ساون دابلكا ساون حيال تسعينوا
0: حقاقي فازو بلوسين بسون كسب قسانه سينو تريتنا لما صنيتك بن
1: مبره هاي
0: حزنك خمس اركان راي كذا زي هاي تدفع بلا معها بكيت اتوني هيا خي هيا من السكبله سلام عالتي
1: لا بيد عم تقول

እንግሊዝማ ዲበረትርያ ታዕሊም አስክ ዓሰርካል ኣይፈስል ሌጣ እግል ልግባእ ቀረራ እሊህየ ናይ ላጠልያን ዋድያም ልዓለው ሐመሾት ታዕሊም ኣተላላዮም ለለርኤቱ እብልህየ ለኣብካት ታዕሊም እስክ ናይ ካልኣይ ደረጀት ምህሮ ልወቁሉማ ዲኢኮን ምስለ ሻፍቅ ጠለብ ዕልም ኤርትሪን ለልትመጣወር ከደማት ኣርዛቅ ቅድረት መደርሲን ወመእሰሳት ታዕሊም ካፊ ዓላ እሊ ነዋቀስ እሊማ እስክ ፍግረት እስትዕማር እንግሊዝ ምን ኤርትርያ እባሁ ለኣተላለ ነብራ እት መደት እስትዕማረት ቶብያማ ለሄራር ታዕሊም ሸባህ ተቅይር ናይ ምህሮ ጃምዓት እስኩ ምንመት መደዳ መዲድ ምህሮ ዲባ ቃሊም እቲ እንስ ልግባእ ወተብዓተ ከፈፍል መሽተማ ወብህገጊት ወጠን ኢትረከበ ምኖም ኤርትሪን እምበል ምራዶም ህጊ ኣምሓርኛ ከምሰር ረስሚየት ህጊ ኣግል ልድረሶ እበለት ፈረደት ድዮም ስያሰት ሕገጊት ዓድና ትማንዓ ወእክትበቱን ኣዳ እት ክፍለት 1975 ምን ኣንሳት ኤርትርያ ኣብካት ታዕሊም ረክባ ለይዕለያ ዲብ ገብኣ እትልወክት ጎነ ላኪን እት ኩሉ ደረጃት ምህሮ ሰርናይ ለደርሶ ልሕለው ደረሳ ኣው መዋጥኒን ህተን ጋባት ለያ እስክ እትየት ሕርየት ሰነት 1991 ከደማት መእንብታይ ምህሮ ዲብ 300 ሌጣ ሕዱድ ዓላ ሄራር ምህሮ ዲብ ኤርትርያ ሓቆ ሕርየት ለትበገሰ ጋር ኢኮን እተሰለስ ዕቁድ ለነስአት መደት ግድለ ስላሕማ ጀበ ሻዕብየት ተሕሪር ኤርትርያ ሰውረት ዲብ እንተ ብንየት ትሕትየት ተዕሊም ኣላት ወመደርሲን እንዳ ኣዳሌት ዲብ ሕሩር ኣራድ ዓድና እግለልዓለው ውላድ ጅኑድ ለትሻዕተረው መዋጥኒን እድሁይ ለለቦም ኣጃይናት እጀኒት እብስብክ ወስግም ለነበር ከፈፍል ገቢልና ኣብካት ተዕሊም ፋትሓ ትግሎም ዓለት መድረሰት ሰውረት ዓሬር ብላዕቤት ምን ኩለን ዲብ ገቢ ዲብ ኣስማጥ ባቅላ እንድላል እምኬማ ወግሬት ምግባይ ምፍጋር ፀሓይ ወብዕድ ግራ ካጣባይ ላዕለ ኣማክን ክምሰልሁማ እቲ ሓንተ ፅላል ከፈፍል ደሽ 16 57 74 85 96 ሃንደሰት ወብዕድ መርከዝያት ደሽ يم للابا جنيت حانته جبا الشعبية تحرير إرتريا أبكات دراسة راكبام اللي مدارس اللي دارس لأدرس ولا إدارسة لدرس حانته لطبل سكرات بمبدأ متنكاب ديبنوس اتنزوم تعليم ليتان دي باتر اقل شعب وديش مهرع بي وابديوت كويت ملحي بعلا من اللي أساس ترود لك أنصاتو اللي حقو حرية ديب تعليم انرئيو لحلينا تطورات لمساة تعليم كمسل تاكيات تطور وعمار إريتريا لحسبة كلت بقصت حكومة إريتريا من بمبتايت درجة تسك جامعة امبل دفعية إبلها مواطنين ديب تدرس أمبتت اللي لقب أبو مسمسهي ديب فنقراكب وحاقل فرق قليل هلي وكلهم مواطنين حتى عقل علم إقل تحاولوا من تحزاتو إريتريا باستعمار دي بنية تحتية شنرب قابت ديبا من مصنحات حقو حرية لاتا دي بنية مدارس لقباء واتحسوساي متمداد تعليم مصدارات سنت نساء زياد هي لتعرف على برور عدنا مثل مدين جلاب قلت مطاور أمعات مدارس مراكز مهرو ومكتبات تعليم بنايام إبلي هي دي بسنة 1909 دي بمدة حرية ات كل وطن 500 مدرسة ليت العليا التحل فيا 35 سنة حريات ديب زياد كل 1300 مدرسة وقاليا اتمسات حريات 304000 درسة ليت كمكوم العلا وراتات مهر عدنا اتلا مدت قونا 1000 درسة ديب زياد 700000 درسة وقول هلا

مسلل لغايزما دراسا مهنات اندكاس بو طلبة صناعة عدنا وات حزيوتا اقلاتا مندت بهلا اتساوا حقات دك محاري محابر نقفة واسمرالات بنا مدارس تكنيك بآلات حديث شكوي كل ادرس هلام من اللت كرجو ولاد وأوالد اللومام هي ديب قدمة قبيلهم كم إدارة مجتمع مراكز عافية مدارس هندسة عمار وبعد بأولويات للات حزا أشكال عمومية مصلحة التو اتلت فررو اتعدقات طورات مقدرة الدم ومتقدم دولتهم من كل والعل إذا زايدت لهليت قلومتهم. حكومة إريتريا سياسة تعليم للادك قبلت فنات مصدرات ديب تغيير فكر شعبامت ودي مثلا إريتريا لمود لعلى دير رايكش بأوالد وروت منا عافية تعليم وتطور مجتمع للحلق قارات ديب انتو نبر سبت على إقل أسرتو تتساقمت هداين إش منعت وبعد دير راي أوادي حاربت اللي تعليم أنسات كرر على عواده داين إيش وكشبو سبت وركيت هي التلا مدت قونا من نبع الدول منطقتنا وقواري لحيسة حقوق جنيت ديب تعليم وعافية إدمنت لهليت إقلني بلا ما نقدر

مدارس بوردين ديب تارحب تعليم انبال دفعيات ديب سجع عواد دي الراي ديب تسرد يوم حكومة إريتريا اقل لسر مجتمعنا لا تنانسات ارد التعليم وتطور اقتصاد التوفة تقلن الليت مجتمع إريتريا اند فهم وآمرا اجنيتو انبال فناتاي اسك مؤسسات تعليم بهلت من روضة اسك درجة العالية للإكتا درجة فهم ديبا ادوي هلا اللي هي التعليم لترال على أتكارام وأتكابا الحرنا أوالد بشبه شبه ديب نقص والهيرار لسه ديب قبيو ديب سنة مسلح الله ناي كل مجتمع مسؤوليات قار قاب أهلا أنسات حقوي تعلميا عائلات كلن مثل قصن قدم قل سيرا سبتي قدرهي حكومتنا من سبابها لتعندقتتو وقيتو علموت أنسات بل اللي ما أنسات دي بمهرج الله بقلة سجعة بمحابر وطن والد أنسات ووطنيا محابر شباب ودرس إريتريا لا تقب سدايت مهرو وآلات ما اتمدارس مقبايت وكالة الدرجة سنة نفايتا إلا تساجعوت اللي هي دي مقبايت درجة مشاركة والد مطور ولاد كمسل مسي اتكالة الدرجة وكليات ما هي كمسل تتقارب لا ودي وقايدي بنتو ركوب هلاو

طافت بنيه تحتيه تتقبوي اتبرور لقبا ومداين وجدوت مواصلات ووزعوت عجلات بمجوب جوائز ما دي بعلموت انسات واقربوت مسافات مدارس ترتو ابقلقالو لتتريكون اسكلاما السبك وساقم مثل نوايو لامهول لنبر قبيلنا اتسابت دقيقيت اندت جامعة اجنيتو مهروكم سركب قبهلا اللي هي متحركاي مدارس آلات ومدرسينهم دربهم ديب لقعزة والحضرو قبل حلا ليلة حلل حاز تعليم وتقيير منبرة قبيلتو فقريتو هي من وقت ديب وقت اتسنى وتتنايت مسئلات التلا مدت قونا

من روضة تسك درجة تعليم وكل للا درسو طبعا وأنسات مدرسين أما عصا منوصوم لقباء وبا حكومة لطهيبوم تقبو يدرسوت ديب للصدو ديب علموت أجيال الوطن حزوتهم بقلا لتتريكون كما حكومتنا بقصت التلهليت تعليم من روضة أسك من بتاية درجة عدقابنا من قبي من لعلو لحلة درجات تعليم كبوت كمسلي قبي أكيد تو تعليم هي ديما بمناهج فكرة دام مباني مكتبات ومعامل كمسلهما نواد قراءات للتطور سبتو ديما ديبلة حايس لنبر دايناميكاي تطورتو مسؤولية حكومة بين اندي قبهي كل نفر مجتمع حزوت للحرس ونايوت لوددي بو شكل معصمتو.

قد حدفاتو مسلومة آتيوت حبر التكنولوجيا دي بتعليم وروت منا أقد حكومة إريتريا شاكة دي بلهليت مجالات اتقبي هدفو ورات دريس ودرسوت للاتقالل وأبكات تعليم ومهنة لكالقتو.

مثل سب شركه كارج لتقب معاونات ما اولويات دولت دي بحساب لاتيت متبادل تجارب تعليم دي بقبي تورط مقدره الدعم.

حقو حريات حكومة إريتريا طلبات وقول تعليم وكليات إقل تارحب إقل حودام ولاد راكبام ليه تديب الأطواء حودام آت من دراسة تكبت العلد حتى جامعة أسمراء دي بزحات كليات ندعى بيتا اتكلها قاليم عدنا علوم طبيعة وأدبي للأدرسة كلا لا دحرا عسروتات كليات الدولية الليت طلبات سالسي درجة مهرو بحل التعليم جامعة ديب العبي وعدد درسامة ديب بز حسبت مساء التل وقت قونا ديب سس كلية بحلة كلية هندسة ما ينفحي كلية حرس حمل مالو كلية علوم عافية أسمرة كلية علوم وتكنولوجيا ما ينفحي وكلية علوم اجتماعي عدق أيهلب التن كليات ديبا اتكل سنة آلاف سب مهنة ديب العدحرة يوم تيرتري عدنا بسب مهنة ومقدرة رحان دقادرة أكل عد حد بكل إقرار.

ካይደት ዲበል ሕሌት ዕርደት ጣፍሓ ትግለሃሌት እሰልፍ ዲብ ናይ ድግሪ ወዲፕሎማ ስታት እንደራከዛ ሻፍቅ ጠለባት መሽተማ እግል ልድባ ወልአታምም ላትሳሳ ኩልያት ኤሬትርያ እትን ለመደተ እዘ እስክ ለትወቀለት ደረጀት ካልኣይ ድግሪ ባህለት ማስተርስ ዲብ ቀበትዓድ እብ መቅደረት ኖሱ ለደርስሃላ እግል ደረጀት ለዓሊት የ ዲብ ድወል ካርጅ ለትፈናተ እግል ወጠን ለላትሓዘ ምህናት እብ ደረጀት ዶክቶራ ለደርሳ إلا أبكات تعليم أكل ديب لرحب ولتوقع القياساتا مشاركة أنسات ديب تعليم متجاق رايت ديب قب مصد اتمدت حريات حودات أنسات ليتا لا شارك لعلى تعليم عدنا اتلا مدت ازي ديب قليه مدارس من قبي ومجالات مهنت زياد عدد ولاد عارقات انركبن من كل أقاليم عدنا ديب جامعات للوتو درسامة ديب بزهو أكل لمسو أبكات ركب لي على كفف المجتمعنا ديب العرى والتعلم يومتا تيريتريا عدنا ديب مدن من قبي وبرور بحمقنو سلا تسررتا بك التعليم حقلكو للب المواطن يهلا ديبا مطمطور الليما إريتريا أقل بمقدرة نوسا أقل تعلم لي قدرة أجناس مهرو لقبا ومهنة وكل مثل سب شركة لاتن مؤسسات كارج ديب تتعاون اتلت فنات مجالات علم عافية هندسة علوم طبيعة تعليم قانون واجتماعية كدمة قبيل للوعل ناي ماسترس ودكتوريت تعليم وقول تهيب الليت كلهم دار سام سب مقدرة هي وروت كمسلة حزيوتو من كارج مهروهم اند اتممو عدوم كمسلة اقبلو اتدقاب مؤسسات تعليم وقول من قبي وتطور وطن حزوت زايدت لقده لو اتعدنا لحل كليات هي اتلت فناتا قاليم بهاليوتو مهرو مثل تجارب وعرزاق ديب چمر جلا بقل هيرر اندت بحلا سبتو اللي ما رحاب رؤية تعليم حكومة اريتريا لودح قارتو سياسة تعليم إريتريا ما اتكل أقاليم للأصحابب ولا لتباصح علم جلاب قلها اللي وكل مدر عدنا مثل قل التور لتبل سبتا ريم أطراف دولة مثل مدينة قص قدم لتأوالي سياسة تعليم تا اللي مؤسسات تعليم اقل ديب باكا تنلحل قبيل ما ديب منابرتو واتي اقتصادو ترت زايدة بن

0: سباتنا دمانة تحنتي لتبل صغرى ثلاثة وحمس سنة عيد حريتنا نعيد اللينا قل كل شعبنا هي عيد بكيتو سعيد قل لك باقنا للتمنى كما قلوا تابعوا لها ليكم هي فنطوي برنامج يوم ما هندت أباتنا ما تسامكم لينا أسك دنقوبة هي مثلنا قتها لو قت أتلالو سأيتنا عبايتا برضو حليتنا ميدان بزحتو لها لا وديبوتو سك لا ما منوت لأنقدم لينا بكل لغاتنا مثل وقتنا ندقيسنا عيد بكيتو سعيد بدقما نقول كل شعبنا دي بل يوم ما برنامجنا قلنا استبديتو
1: سلام سلام كبراتن كبران انت خاتلتنا كم اتسالتالتي مع التاوي انه اربلكم زلنا فولي ميدو موسيقى انه هوني لومون استفال عليه تفستو تازلو مدرتات حدا دحر حدا اكاتاتي لنا بخم نمقراب تدالينا لنا ازين مبل سالسان حموشان عامت انه خبرو زلنا تنبلنا تنة هاقرنا دما نخل لهز بإرترا اوشت هاقرن واتان زركب انقعنا بزبع عالزي بسلامة بصحنا سنايك انياتنا تنة نبل مدبات اريس بي كم تكاتات الوز لخم هاقراوي تحستاتنا نتيز نبرة كونتات زقلت تحستاتي هم ትካታተሉ ዘለኹም ንሕና እውን ብወገና ንሃገራዊ ንደርታትና ኣብ ምፍታሽ ንርከብ ኣለና ምሳና ሓቢርኩም ክትከታተልዎ ብክብሪ ንዓደም
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام موجودين في كل مكان في حلقة الموسيقية الخاصة بمناسبة عيد الاستغلال 35 تحت شعار صمودنا ضماننا زي ما قلنا لكم متواصلين معاكم حتى شهر الاستغلال المجيد حتى يخلص شهر 5 شهر مايو الاستغلال المجيد نحن متواصلين معاكم أنا وزميلتي فاطمة وزميلتي ماجدة حنقدم لكم أغاني وطنية جميلة جدا وطبعا في سابق الحلقات الفاتت كنت شفتونا أغانينا جميلة وكان في عندنا ضيوف وبرضو حنكون متواصلين معاكم مع أغانينا الوطنية الجميلة حق زمان ومع ضيوفنا الكرام

0: بمناسبة عيد حرية فنتوي برنامج لنتقدم له أزي مقبول عامكم لنا قل كل قبيلنا وفنتوي هي ثلاث فنات حدود عندي قبأو لألوام عل برد وصحاي عندي كهلو أقل الوطن لعقبل هلو في الراس قواد دفعية أسنايكم قل إبن فتب لمناسبة برضو برنامجاتنا للتلال هلنا مثلنا قلت هلو هي سيئتنا عبايتا
1: يرأي أني أتبل ناي قديم دمت أويت آبا هايلة در فيك تكاتاتو لتأنيحكم كبراتن كبران انت خاتاتلتنا أزاز تعزوكم ሀገራዊት ደርፊ ኩልና ከም እንፈልጦ ኣብ በረኻ ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ገዝኡ ወይ ድማ ኣብ ቤቱ ኣብ ኩሉ ንጥፈታቱ ዝገደፎ ነገራት ኣብ ምዝካር እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ንምምፃእ ናፅነት ንህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ንስድራ ቤታትካ እንታይ እዩ ትዕላማኻ መኸዲኻ ናብ በረኻ ንፁር ስለ ዝኾነ እዛ ናይ ድምፃዊት ኣባሂለ እውን ከም ዝተዓዘብናዮ ኣብ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ኣብ በረኻ ወፂ ዝነበረ ንዕኡ እትገልፅ
2: እቲያ ደርፊሲ ከምኣ እያ ነራ ማግዳምሽ
1: ናይ ብሓቂኒ እወ ንዓ እትገልፅ እያ። ስለዚ ድማ ካብቲ ብዙሕ ዝተሰርሐ ስነጥበባዊ ስራሓ ሜዳ ስለዝኾነ እውን ብዓይና ጀሚርና እንታይ ክመስል እዩ ካብዚ ብመቕፃል ትሕዝቶታትና ድማ ከነላልዮም
0: ፅቡቅ ማኮ ብዙሕ ደርፍታት ኢና ዳሊና ዘለና ከምቲ ዝበልክ እውን ናፍቆት ናይ ስድራ ትገልፅ ነራታ ደርፊ كما تابعونا لليكم مناسبة عيد استقلال سنة 2016 وحمس سنة عيد حرياتنا عيد لنا برنامجنا كما قلت لكم يا زيت الأستبدا بحلاية عباي فنانيتنا أبابا هيلي رأينا لاتبل دي ميدان لفريد حلايتا أقلان دا تليت ما هي بزو حالي تقل هلقنا من أن دات لنا حلاية ساهو قد هلقنا حلاية فنان سالح ما كون سعادا كم زين وبلد نحن بزو حدر فينا دالينا زك سابح جون تدرفتاتنا ኣብ ቅድምና ፅነት ዝተደርፈ ደርፍታት ኢና ነቕርብ ዘለና በብመድረኹ ከዓኒ ብተፈላለየ ደርፍታት ዝተደርፈ ብኩሎም ቋንቋታትና ካብቲ ዝመፅእ ዘሎ መደባትና እውን እንሻላ ክንቅፅል ኢና። ሕጂ ንዛ ናይ ሳሆ ደርፊ ተኸታቲልና ክንምለስ ኢና። ዝኾነ ትብሎ ተለክንካ ዳብሎ ላው

0: أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم تاني من الأغنية الجميلة دي، الأغنية بلساهو ذهب لولا. طبعا زي ما قلنا لكم نحن متواصلين معاكم في حلقاتنا الموسيقية الخاصة بمناسبة عيد الاستغلال المجيد السنة 35 تحت شعار صمودنا ضماننا. دلوقتي حيكون عندنا أغاني جميلة جدا للفنانة الكبيرة، الفنانة بتمثل وبتغني ليا قيتوم وقحتا نيرو عنوان الأغنية، وكمان حيكون عندنا برضو أغنية بالكنامة لمدينة إبراهيم السماء تقول عنوان الأغنية. الأغاني دي طبعا كانت كلها أيام النضال، ولما دلوقتي الناس بيتذكروها الأغاني دي وبيغنوها، وإن شاء الله يا رب حلقاتنا دي تكون جميلة للشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج بمناسبة عيد الاستغلال المجيد. كل سنة وأنتم طيبين.
1: بت أفتوانة الزنبري كل تقرب ركبي كل نجوم بتزنبر الطوم كل نتي بهلاوي كدان الدالين تندك رصي بفلاي مالتي أفت أميرة الزنبري وأنا أفت بجليتات بهلي فلوي صراحة
2: نحبات صراحة لزغنا زيادة تبو
1: زيادة تبو كوين بتاز اللاتن تتعبيبا نتي سنة تبب معرة تدرفن تي نابلت حجي درفتي وي بجلي بهلا خلو الكل ناس أب كينات ون أب كوجلة بهل درافع يكون كتر راح يكون كان تساتف أفتي كايد زنبرة كوناتات ون يساتف ونيرام يوم سلازس أفت وانا تزنبرة ودمت أوي أنا بتعمين
2: فترى ونستس لعدي نيرو
3: في أوقات صعبة في أب جزء شجر أب جزء كم بيت داشمة يعني أكو تدالي ونريوز لنا كمية كم تدالي كمان بزح أفلطوي بالنان حق زربة تيا درفيت راح رينا بقى تحجسنا تبقتينا نبلمبر كندي شجر يرغبوا نيروم كندي كبيت نجار ينيرو لكن تطبق
1: كل تتأورم
3: قروم كما تابعونا لليكم برنامجاتنا للتلال هلا وتابعونا قتالو سايتنا عبايتا حليتنا للتلال هلا كما اقلال بلا لتنحيا ماكم سل سعاد بهلتو كل حلايت تنمية ناي عبي فنانيناتا فنانيت ليا قويتهم كم سلهما فنانيت كوناما مدينة إبراهيم قلنا دتابعنا قلنا بلتو بدقمان عيد بكيتا سعيد بن بلدي بستيديو قلنا تعدي

0: أعزائي المشاهدين، متواصلين معكم مع البرنامج الموسيقي الخاص بمناسبة عيد الاستغلال المجيد. السنة دي طبعا قاعد نحتفل السنة 35 تحت شعار صمودنا ضماننا. أحب أهني الشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج وقوات دفاعنا الباسلة بالمناسبة دي. مين حيكون ضيوفنا؟ ضيفنا لما عندي قاشانا من دا أكاوني
1: نايلومي قاشانا عبي دمتاوي تلاهايا ياب كل بهيراتنا أبومبر محبر موسيقى نتات إيرترا دمتاوي محمد عثمانيو مسؤول زكايدنا علال انتي كخون دمالنا بتعزبتينا كنسكر مثلاً حكي سعدي
0: أكيد. أعزائي المشاهدين، زي ما قالت زميلتي ماجدة، طبعا اليوم حيكون ضيفنا رئيس اتحاد الفنانين، رئيس اتحاد الموسيقيين، الفنان الكبير، الفنان الشعبي محمد عثمان. طبعا نقول له شعبي لأنه داخل في كل لغاتنا الإريترية، داخل غنى بالنارة، غنى بالبداويات، غنى بالتجري، غنى بإيه يا فاطمة؟ بالعربي، نسيت أنا. طبعا عنده تاريخ طويل، نحن ما حنقدر نشرح لكم كثير، بس انتم طبعا تعرفوا تاريخه. وزميلة فاطمة أجرت معاه لقاء،
2: ما تقبلتنا برنامجاتنا للتلاله لا ديب اللي كما قلنا بلت أن احنا قدم ديب صورت بهالتو بدير لتحلل على حاليات دوره كفمثل على اندم بيته مثل عبي فنانا محمد عثمان لو ديناها مقابلة. محمد عثمان بزو حاليته لا أقول حلا كما أقول للذكر لا تنحى من كل حاليته عواته التي بالحلايته بامه شوية هجكة أو مغابلة واديام لنا قلنا رأيو تبحبر بدك ما نعيد بكيت وسعيد قلنا دي من التمنة دي بامقابلة قلنا كيس

في البداية أشكرك يا فطوم أختي، وأشكر أسرة التلفزيون وأسرة البرنامج بصفة عامة.

ويشرفني أنه أنا أتكلم عن دور الفن قبل الكفاح المسلح، بحكم أنا في الوقت ذاك يمكن ما اتولدته لكن واكبته. الأغنية الإريترية بصفة عامة، التراث الإريتري تراث يعني غني وعنده أرضية خصبة وعنده دور في لما المجتمع في وحدته في عاداته وتقاليده. التراث لعب دور كثير. لما نجي عن الأغنية الإريترية قبل الكفاح المسلح، تعتبر الأغنية الإريترية المحرك الأول للنهضة للنضال الإريتري. مثلا في مرحلة الخمسينات والأربعينات وعلى بداية الستينات، يعني كانوا في فنانين يعني مبدعين بيحكوا عن الفن، بيغنوا ويدوا مثلا الوطن بأسلوب آخر، بحكم كان في الوقت ذاك الاستعمار، نقول الاستعمار الإنجليزي في النهاية يعني. ففي أغاني يعني عملت خلت الشباب يعني يفكروا. الوقت ده كان السياسة، متحد العمال، الرابطة، ما أعرف إيش، إريتريا للإريتريين، ما أعرف إيش. ففي الوقت ده كان في أغاني خلت الشباب يكون عندهم انسجام مع وطنهم. ففي أغاني كثيرة. لما نرجع حتى في زمن الطليان، لما نقول مثلا زمات وأكود والأغاني اللي اتغنت له بتعكس الروح الوطنية والقوة ورفض الضغط والاستعمار. في أغاني كثيرة يعني ممكن نجيب أغاني كثيرة خالص، إذا توجدت ممكن نديكم لها أساس أنه نموذج منها تقدموه، لأنه يعني في الوقت ذاك أغاني كثيرة خالص خالص. الأغاني هذه وحدت الشعب الإريتري بكل نواحيه خلاف السياسة، أنه الوحدة في حد ذاتها أساس أنه أنت تكون يد واحد وتقاوم المستعمر. يعني دور الفن كان كبير بالذات في الوقت هذا، كان في مسرحيات جميلة، من ضمنهم ممكن أذكر فرقة تماثيل ولاد كرن سنة 58 في بعض الحاجات اللي لقيناها اللي قدرنا نعرفها، كان دورها جميل بالذات في من كرن للمنطقة الغربية. والدور هنا في أسمرة كان في فرق فنية في الوقت هذاك ودورها كان جيد. بنذكر منهم فنانين كتار لكن عشان ما أقول فلان وفلان، بنقول بصفة عامة الرسالة كانت رسالة وطنية. حتى ما نجي لسنة 60، يعني ممكن في أغاني لحد هسه الشباب يعيدوها، شقي يهبوني، فاطمة زهراء، وأغاني تانية عدي عدي، وفي حاجات كثيرة يعني أغاني. فالأغاني هذه وحدت الشعب الإريتري ضد المستعمر وضد الاضطهاد، أساس أنه إريتريا للإريتريين.

0: ايوه ازي عواتي لحلت مبقسيها استاذنا ومن لا كانت سلام بقول حمد عبد الله تنطلق اللحن منه لكن تذكرها منه. فأنا لما لحليت حق اسامة عكو بتاع وبحكمي انه طبعا انا دي بلقاش بركة عبيكو وسودان وايش وعندي المام يعني سنة امر بيه وكذا ف بس الكحسة قبل هو تنتهاقي انا قلت له عندي لحن قل له لحن بيه فقل جربوته وقال هنا اتيتو انشقيه. فبعد الحاجات اللي تبهلت علت مثلا دي بشعر كمان هلا مت بالمسلك حامد ادريس حواتي تاريخ سنة حادكتو فارس لغنة أسرو والسر لم عيتو لا لا لا أدلة دم كسارة دم كسارة ارترياتا لأنه أجنيست توم لا كسارة. فالمهم اشتغلنا هالحليت وكحساي قبري هوت وتارنجمنتي رونتك ايه دقا انا اتذكر اشتغلناها في منطقة سيما ساوا
1: فارس لون فارس لوتا تاريخ سنحة دكتو حامد لون عوات تاريخ سنحة دكتو حاضر لك نس أسروا
0: للسر لمعيتوا شغيناها وقابلية ركبت أستاذ سلمون صهاي شعر ودا بتقرينيا فهذا قد محلت يمكن لشعرنا تقرينيا دي بناي ساحل تقول كتابنا سلمون صهاي اللي تقلكي عواتي انت تسي اذا انت رأي انت مبالي لبلدي با جندي اندي اناوس اندي وديها. فنحنا دي ببرنامج توعية دي بالذات مناطقنا علاجيين كل اللي دواحي سمسم ما عارف ايش اللي قد عارفه وتاع كان عندها تأثير قوي. واحد الاغنية دي وقتها حليناها كالي قد تتحلل وجباته سالس بتقرينيا وبتقريت سبت قبت شعر بتقرينيا قبي وحل الحليت تاتي ها ايوه. فتوقتا اكانا يعني قدمت يعني لقوك لان حزعنا قلنا بصحو ابصحناه بحليت مع الظرف اللي كان موجود في المرحله هذيك يعني
1: هو كربين وبقدام فارسوتات أبع شراء هو كربين وبقدام فارسوتات لتأسست دورة
0: أساساً شغل بحبر يقام من قبي فكرتنا أورو نفر بينه يتقيسني لفكرة شيء أنت توسكتا تعبي ونقاش قبيته وحرم من الحيس الا شغل لك لشقي كلك تتجرب لحيسه لمطيا نسأ ولك علي ريزيرفا قبي قال اي قال قبي حولت ينتو شقي عادت الوقت اللي اور منا مشكلتنا دي بحلاي مشكله قبل هلا ما في شغل جماعي ما في نقد في الشغل ها نقد حقه الا شغل كل سنه يقدرني اورو بينو استوديو دقي ساحلت ملي حتى لا اصوليه بتاع يعني نايوتا ولا من اي كان مصات ومن اي حابريا قدام رئيس بوتي اللي هيبوتا كل حد مسل سمعي اللي حليت حد مسل كله قلمي رأيي اللي تهيبته ፍርቀት እንደትገሰት ይትናቅሽቱ ዲብ ኣረንጅመንቲ ይሳዕድቱ ሓታ ለዓዚፊኑ ክትመፅእ ኦሮካን ለኣካኑ እንዳኣታቱ ገይስ ሚታ ሸቀለሎ ሽቁል ከማን ይለእምራን ማ መውጁደ ፊ ዞቁ ማ ዘወቃ ሕሌት ዲብ ነፍስካ ክትእተባ ለለሕን ሓቆ ዲብ ነፍስካ ለኣተ ምትወደ እንታ እንታ መስሜት ተሓዘ ዕሻን ተብድዕ ፊ ሽቁል ኢላኒ فأنا بوصل الشباب كلهم بصرف النظر كل الشباب عشان يحاولوا مثل ان دقبقوا شوق الحبر رأي قلوا نسقوا حتى كالي حفظ قلوا دو دي بعاداتهم وتقاليدهم منون دا تبقسوا قلوا شقوا عشان يبدو زيادة يعني أنا قلس لك كذا أنا بداويت حليكو كناما حليكو نارا حليكو تقرا حليكو عرب حليكو

0: ولا زنقيت حمل مال لا شاكت حنعزال.
1: أذي الوقت داك لو كد لها لقدام لقل اللي قل له وكل قدرت منطقة مثلنا بالذات بفرقة مركزية بهلو الدب يعلو قلنا. فأنا من فرقة إعلام عالكو أنا أساسا إلا إعلام إذا فرقة لي ألبو فرقة على تقول التو كد لها. أنا من فرقة إعلام عالكو أقوها ساتسا ورار قبانا حلتات قيسكو منو كده أقبلكو بدير يدي فرقة إعلام سبت الأمرون علو مباشرة بهلود بسحبكو تبرق الجن دي حل يعني. أزي بداويت أنا غردت ولود سبت أنا والحلات للتولود أنا كلها بداويت تتهاجع على التو كده وحرص ودان فخلفيات على تبلي أنا يكتبني لبداويت لكن فكرتنا هي بوم كتبوا قلنا ربما دي بنطق أقام قل هلا قدر أسك 86 منا وكان لا منا وكان بيرفكتي الحلال تحلى ها أوكي. وهذه رسالة وطنياتها توكد لها لفنانة حتى قومية حقوقها لا ورو شعر لكتب من وزارة من إعلام من إعلام من بلدك ومن نغاح ولين النسي وإيش وكتب وتحلي لأنه دار توصل رسالة للمجتمع لأنه ساعة قوميات بلها حقول لنا ساعة قوميات كل أنكاء قلنا ما سلم بنا توكد لها وتوعيات قلنا هبن بنا إبلا نقدر وبلا وكد لها أنا يمكن بزح بداية أسك سمان عصر حليكم رسالة العلد هذه ما حلا أنا بداية مشكلتها لبوني هذا كمان ملكناه زيادة توكد لها لكن ولا لا بداية كتبوا قلنا علو معرفتهم التلغات شوية بس جنيت بركة سبت قبو وجرار بو قلنا السناي سنيت رئينا شكرا.
0: فارس لون فارس لوتا تاريخ سنة حاد بدو حامد لون عواد تاريخ سنة حاد بدو حاضر لك نسك

أبع شراء وكربين وفدام بارسوتات لا تأسست ثورتنا سالف ودو دبابات.

0: إلا دولة حر بلاش كمسل إتركبت لولاده وأوالده الثورات نادل على وات بيته قصيت أنتو عذاب للقل على شعبنا من مقزم حكم أنتو تبال حان السالو قل افتح بكت ركبا
1: حنا العملنا لنا يبدير قل ولود ولدي أنا قنوشي أنا دكا قل ولود ولدي وليه وولدك السك يومتي تنكف اللي ود بلي لا بل أزد حسّت مسلك أنت دقمتي كون أنا لكن سر لنا إلى نفس الشريكة لتنكفتنا إلا أكان بس أدبي مي زبزب تبل بلا ولاد ما يسدو غير أي بلا لباسي لبسو زب لبلك محسين إن دس أبقوا لإردتهم أركبوا كأنا ولا تعمق لبلا عمام حزق زي تكاد شقبتهم

0: شعب إريتريا اتقلا تهلا حر دولته قلب صح لقلو دفع استشهاد من دلو حرم درباد حد لما تساجيال بعمروت وتطورت إريتريا يتفدى من قبي عولو سنقالي وللت متأورو لألبوتم التوكاد له يقبل اندو دينا وابلبنا من استنتن ديبو بفنتي ابريا لتفنات اماكن إريتريا من تتذكر حلمت ديكون افعل قابتون دات بي قلت منتو للتقدري مسل اللوكاد اللي كلهم جل إريتريا لاستشهدو مواطنين من عباي اسك شابات وشبابات من انس اسك اجنيت لنتذكر التوكتوم
1: Yeah.

0: ኩሉ እጀባት ሓርብ ልግባእ ወኩሉ ለኣብያቱ ለነዳ ወደባባት ለትካየዳ ሸዓብና ሰማዕ በሲርቱ እትላ ዝያደ 400 ነፈር መብዝሖም ኣንሳት ወጀኒት ለልትረከቦ ድሂቦም እብደባባት ለትካየደው ዲባ እቲ 12 ማዮ ሰነት 1988 እቲ ምድር ሽዕብ እኪት ለርኤት ኣምና ሽቦላይ ወብዕዳም ለኣውካድ እትፈቕዶ ክነ ልብሎ
1: ሰረበትላ يعني امنا ولا شو محمد بس بس جانا العلو مثلا ثلاث يوم دي الا سروبت لك الاتن والثلاث لا تاتوا النبرا
2: ايوه لا دور هي ايوه انا دي بكبد لهم لا ابدا بابت ابو لموتو دي بكبدهم عالكو اباي ابلي دباب ابو متينه

قبل ذباب انما اتعنا دي حتى كانت تأكبه تأكبه بيلين بيلونا ولا دبابات كلا دبابات نطيعنا لحتى خمسة تعالفنا قبط دي با حن حكت دولتينا لقال ايت اور رششتنا

0: إلا كل رؤوسهم بالأجانيت أطفال عن أماتهم، ولا حتى لا تعرفا منهم ألوهم. أنا طرفكم من عدام عباي، أنا هياني بس حتى منهم فنتيتي على تقلية، بس عملت لا ترفضتني لو رات عملها حق الدنقرت بدح مسدد مطاقي ميتني ويقيس. أنا العمل بس تفنتيتني منهم التدور اللي عندك عطلونا قيسو هتوم حقا قيسو من اقانح اجنيت دي حانت اماتو ميوت انس ما يتاو احنا دي حانت اجنيت اطفال اتلا كانت الا اميه زينب علي ولي ادريس ودع 10 سنة سيت ابويا ادم وكله ولدته عاشا وفاتنا أبوكي حاوة بكلوت جناها أبوكي بكيرا بكلوت والدة دي بالله كانت إلا دي بقى حمود حوية جرح دي بنته وآمنة سلم ولد أبوية لهم جرحة عمدي انتم جرح مرة واحد خطير على دي بهم لدور له جرحهم مرة خطير على من حمود بالله شلتو تبو بلاندي أسركو كان 3 يوم تاني التقرر ودي هرسو دي اللي كان هنا 3 يوم تاني خلانا إلان 3 يوم للان خلانا ما يسحبوا منينا وهي حالت لا قلت دي با أكان اند حفركو ألا دول جيسو منينا أكان اند حفركو دي با دفنكوا إلا قلت إلا لجنيت بكباية جانك بكباية دول مرة العاطبة وبتني جانك حتى كبايتي تنيش بقى 6 يوم كلهم لجني كلهم دي حانتين دو دي كون دول محراب متني دي بحان جاني دات قات يوم دول محراب جايس بيها دي بيها تقرار بهم اللجني تكنن دي ود يوم على ثالثة يوم ما يبتاك ديبنا وحنا كمان عطال على دي بس مكي من عطال منو لبلالي يتوم صبت يلرقونا منو حلبنا حقا حتى لالي عطال جيسا منه ودي ذي الله عنده اللينا يعني لسه لسه يومنا خلاص قدم أده يقن بتمي يقن موت وحنا قلمي ينفقر المطان هلا قلوب ينبي عنده يقانح أكي نتيت نقيش توتك نقيش إلى رئيكو وبا جنين نسيو ودي بلالي فقر منه
1: من لسب أكيد شعب إريتريا لعلو جائرين عساكرة توبيا إلا وقد لهي من لا ديب ودنك أتل شعب يرامو لعلو أرد شعب أبدحان ولا فقر أدام هلا قلت يبال لتأمني علام من ناتها من إلا ما أمات كل أسا لأسق اللي فقره ولا تاريك ظلمان مقل أسئلو ولا لا تفكرتم إتا وقد لهي ولا تعصر سنة لعلت أمن عبدالله شدلاي ذكريات شربنا إلى جرائم بإتام
2: والله طبعا من تحاتيت مطانا مطا دي بهلو عند الأقفة دي بنا مطا حقا بيرونا قصة حكيت على الدية بيرونا حتى حكيت قصينا حقا قصينا وقالبا دبابة كيداونا حقا كيداونا لموتا موتا أنا قصون قبي أنا ولد حالكي دي ببا سنجا 4 أقبا دي بطرفنا كشنا اللي حكيت وطا دينا خلاص دي بطرفنا حفظتهم حلفونا وسني عند عنا دبا كانتنا شوية كانت كل ولدت حلجة مسلية على تحس وديت ريه هو من يوتن إيش نص أخوة وقلاف قرفة حقا فقرنا دبا كانت دبا لا مسيت مطانا ليه عامنا مطانا وخلاص عامنا مطانا ليه نص أنا دامنا دبا كان مايت نريو هنا الحياة من لينا نص أنا عامنا وتفقرنا منا شلتو دبا مايت كرة دبنا دبا كانتنا وجرا كانت ما حد يتقنا قلا دفنا تقنا من حود هود أبا عشرانا 3 يوم قلانا دي بالله كانتنا حقوها سالسنا ما يباترا ديبنا تمي موتنا تنبي اين نبقس ديلانا خلاص اين نقايس دي بالله لالو عملها بنا نقايس دي بالله دي بنقايس أبيات وروت لقيت أنهينا ديو لقيت على قطو تمواتو والوات انت حلوات حليف حلوات واستيطو نقول لها جنة حقوها بقسنا أبيات ورا دي مات أنا سأبو جايش تو مايا تركبنا إلا مايا تنسانا هنن جايش بان وعنا راسر دول تمت ناس كبتين أتحات إن ديبو وناس ما رسنتن بيرينا أسألناه وطبتينا

0: ባ እንደት መጣብና ዲብኤን ባ ከላስ ጆት ከበታተና አልহামዱሊላህ
1: ምንና ሞት ለዳሐነው አርባ ወለት ኪለ ወለት ናየተን ፋጥና ወሐሊማ ሐሊማ ዲብላ ቃጨ እንደራፋ ፈገርኩ በኒሻለ ኒሸቲ ታለፍ ፋጥና አበጀ እንደቴት ያፈገርኩባ محمد رمضان ودوي ادم وعامنا سلم ولا تبوي ادم توم الله عامنا عبد الله شيد لايتا حمود حويه حمس سس جنا وسبع عيتنا يوم انا عالكم سبع دي بالليل فقرنا
0: من دامي انا ابو اتش موتت مكروت ولاد والده وحلكه موتت وكل ولدته كروت والده ولد وطان مسجى فبره وانا فبرك
2: تمكو ابوك شعره
0: ها وي برت قال هرب على ومي ما يتتا مثل ابوك عباله مثل ابوك عارف حريمه هنا حالوتاك رغبوني وحالوتاك هتو مع بونا الحمد لله